0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة العربية الداخلة.
1: تابعونا على 89.3 FM.

0: يجي عول على قهيوه من تحت الطبلة. باش ناخذ الوثيقه ديالي.
1: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي النظريه ديالك اش غادي ندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
1: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن وحقهم وبالقانون. ما انت طلق على اي واحد طلب منك حيت القانون كيحمي المبرمجين بدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخرب بسرعه. 05 37 71.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصل معكم الحين.

0: كثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر لقيتيها وشديتهم وبلير شو راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالهم.
1: مسؤوليتنا جميع.
2: إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والأسفار. تتخيلها مواد طربية تشنف الأسماع. هي على الموجة 9.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم.

من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم محمد عهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار مشرفا عاما يونس الكنت سلام الله عليكم جميعا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة متجددة من برنامجكم من وحي الموسيقى نصغي للنغم وهو يروي لنا الروح ويعرف الدفاع الوجدان ونصحنا بواقية الإبداع وموشى بدرر الإبداع. موضوع حلقة المقامات حين تتكلم النغمة

في هذه الحلقة مستمعين بإذن المولى سنغوص في بحر عربي أصيل، بحر المقامات. تخيلوا أحبتي المستمعين الكرام الأماجد أن لكل شعور مقاما، فكما أن الكلمات تعبر فالمقامات تجسد، تغني تبكي وتناجي. فمقام الرصد مثلا مقام الوقار والاطمئنان، يفتتح به كثير من الموشحات والمقامات لأنه يضفي توازنا على النفس. وهناك مقام البيات من سماته أنه دافئ حنون، يلامس الروح كأم وهي تهدهده. أما مقام صوت الخالص وكأنه بوح عاشق حزين أو تنهيد مكسور، مقام جاهز ففيه من كثير لأن إلى الترانيم ذات الصوفية، أو باب إلى مغازي الغربة، معنى البحث عن الهوية والتاريخ والانتماء المتجذر.

كما أسلفنا مستمعين أعزاء، نستشف ونستخلص أن لكل مقام مزاجا موسيقيا يحرك فينا ما لا تحرك الكلمات والمجازات ما لا تفعله فينا إن شعرا أو نثرا. كما هو معروف، لقد أبدع الموسيقيون العرب في تطوير المقامات لخدمة الشعر والغناء والدعاء، فصار لحن القصيدة في الحجاز غيره من رغم أن

إلى مستمعين الكرام أننا حين نستمع لمقام ما فإننا لا نسمع فقط بل نحس، نتذكر، نحيا لحظة وكأننا بصدد تناص لحظي صنعت جمالياته روح فنية ملهمة.

إلى اللقاء باسم فاطر الأرض والسماء، حيث الشعر يعانق النغمة فيوحي للنفس ببسمة، فيتجمل الآني بنغمة. الذي لا تضيع ودائعه وقومي عيناي.

0: حلقات إذاعية عهدي على البرنامج والإنتاج في الإخراج الإذاعي أمدار مشرفا عاما يونس الكنتي
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة تواصل على مدار الساعة.

جديد متنوعة، أخبار، تقنيات،

إذاعة الداخلة أن الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: 골골바라
1: إذاعة المغربية في الدخل على مدار الساعة.

وزوروا موقع أو صفحاتنا على الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News.

0: لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست
1: الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلة عام في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان
3: تي معايا اخبار قد اس ان ار تي لايف
0: عبر موقع www.snrtlive أو تطبيق المجان واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية إذا أنتم في العالم متوفرة على
4: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع يشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية

0: وادي الدهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: أكد رئيس الجمعية الصحراوية محمد الذهب اليوم كقطب تموين حيط الإقليم صاحب محمد السادات وأبرز الحرم تصريح بها شهدت طفرة غير مسبوقة ما جعلها تتحول من نموية شامل مجال. وأشار إلى النموذج التنموي الجديد للأقليم الجنوبي أطلقه جلالة الملك سنة 2015 حقيقي في تنمية المنطقة التحتية. وأكد السيد حرمت الله أن جعلت من التنمية المستدامة دعامة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات المنتجة تخلق الثروة وتحترم البيئة. وأوضح أن هذه المقاربة مكنت جهة الداخل وادي الدهب من استقطاب مشاريع كبرى في مجالي السياحة والطاقات النظيفة ما جعل منها منصة واعدة للاستثمار الأخضر. وأضاف على ترسيخ دورها كقطب اقتصادي قادر على جذب الاستثمار وتحفيز التنمية. معدل مشاركة في القوى العاملة تفوق المعدل الوطني. وأفاد البيت السامي للتخطيط بأن أربع جهات سجلت في الشغل خلال تطوان الحسيمة بطريق ذلك شهة مراكش. فيما يتعلق بمعدل المركب البيطالي سجلت جهة الداخلة وادي الذهب وطنجة تطوان المعدل

0: الصعيد الوطني، وبالتوازي المذكرة المؤقتة تنشر المندوبات بتخطيط المؤشرات المحصولة من أجل بناء التقدير الزمنية للمؤشرات خلال الفترة الممتدة 2025 وفقا للمعايير الجديدة.
1: في أسبوع ساعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة.

0: إذاعة المملكة المغربية داخل شبكة برامجية منوعة.
1: خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية. شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة. وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأسواق.

0: غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم.
1: مع اس ان ار تي نبغي مع يمين ما قست
2: اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج مع ييمة
3: اخبار بلادي
4: فانو تراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي
0: استمر بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية أينما كنت على بلاي ستور.

0: ليدا تمثيلية إذاعية من اقتباس العربي باللهجة وإخراج.
1: مساء الخير مريم.
2: مساء الخير سيد الدكتور.
1: تشوجت؟ لا بقي أنت وليلى.
2: نسيتي بلي ماشيين عندنا الضياف؟ كاتب الدل.
1: أربعة كيلو ونص.
2: كانت سأل عش إنسان ويبقى في صفاء وجمال وبراءة الطبع.
1: نحب يكون عندك زوج ولاد.
2: علاش؟
1: لأن كيف الحالة ما توضع شيء أمل كلها في طفل واحد.
2: ولكن أمي الله يرحمها كان عندها 13.
1: إذن الله يرحمها. أنا خصني نسجلها للزياد.
2: وقتاش نقدم العشاء؟
1: هاو الضياف. مريم. مريم انا كان صبر بنتي ليلى بحال بنتك، وراك انت اللي حلت عليك عينيها من بعد موت امها.
2: انا خالتها وامها في ان واحد.
1: عرفتها باش تبقى جالسه معنا يعني مع الضياف وتشارك الحديث وما تكون خويا.
2: ولكن عندها

معايا جمال، ذكرتني بأمك في آخر مرة كانت لابسها. بقي كانت جا بابا جا وكيتمناك تكوني ياه تقدريش لأنني ميمكن ليش نتكلم. حاولي حاولي كيتخيل لي ما الا لاحظتي بنت عمك كيفاش منطلقه توجدي باللي كلامها كله ما عنده اهميه. عمي ما هو اللي قلبز يكون ادى سيد مخطبها كتغاري منها. لا والو، بغيت نعرف واش تبغي تكوني حتى انت مخطوبه ولا لا. ثاني حبيت

0: خير بابا.
1: مساء الخير.
0: ازعجتك؟
1: لا لا ابدا، تفضلي.
0: عجبتك هذه الكسوه؟
1: ان تكون هي لا سيما دابا وانت كبرتي لي لها.
0: ترجت شويه
1: شيء كلها
0: كنوجد فيه تسلية وراح.
1: المهم ادخل.
2: مساء الخير سيد الدكتور.
1: اهلا.
2: اني الضيف من جي نشيد. دكتور سليمان.
1: اهلا وسهلا.
2: اني سلا الاستاذ حميد.
1: تشرفنا.
3: تشرفنا يا علي.
0: شكرا.
3: سمحوا بدناتكم بدون سابق معرفه.
1: كل احباب ابراهيم كنعتبرهم منا، واهلا وسهلا بك.
3: شكرا شكرا.
1: سي ابراهيم وقتاش بالسلامه والعافيه غادي تعرس؟
2: في نوفمبر ان شاء الله، ولكن العروسه ما كملت لكم شيء. الاستاذ حميد عاد رجع من اوروبا.
3: او جميله بوطني.
2: وفوق هذا الشيء نسيتينا حتى قربنا نساوك
0: ابراهيم. شوف شوف شوف شوف الطرز اللي رقمت جديد.
1: ليلى من بعد من بعد وريهم كل ما رقمتي.
3: انت بحال فتيات باريس، كلهم مشغولين بالطرز.
2: بالفتاة
3: لدرجة انه كيفرح.
2: باقي كتعزف على البيانو؟ شي متواضع. تبغي تسمعي يا ليلى العزف ديالو؟
0: فرح.
4: الاصدقاء صدعوني عليك.
2: انا ما جي في الحين.
1: سمحوا لي غادي نشوف الضياف. كون هاد حامد
0: عندهم شي مليك صغير كيعيش منه هو واخته.

0: ولكن كنشوف هذه محض الخيرية خاصة الأطفال. إن على بنت الناس فهو صعيب عليا نشوبك على المشكلة. هي أن الشبان والشابات بحالها كيتزوجوا في سن البراءة قبل ما يعرفوا الدنيا حساب.
1: وهذا علاش بغيت ليلى تراعي نفسها بشوية من الذكاء؟
0: هي ما عندك ثقة بمستقبلها؟
1: ما تلومينيش، أنا عملت كل ما فوسي، أرسلتها لأحسن المدارس، سمحت لها تتعلم الموسيقى والرقص، حاولت في المدة القصيرة اللي رجعت فيها من المدرسة الداخلية نعطيها بعض الخبرة الاجتماعية، والنتيجة أنت كتشوفي، مخلوق عادي درجة
0: انت تتوقع
1: كل شيء كنت حلم وروح
0: على ما
1: لا لا ما توسيني شيء هكذا.
0: ولكن
1: مريمة خليني وحدي من فضلك.

0: قلت لها بلي راني ماجي نزوركم اليوم. وعلاش؟
1: لان شعور هرق، لهذا تجي للمره الثالثه في اسبوع واحد.
0: ان هاد الزيارات كلها ما كتدل على والو، صدقيني.
1: انا مصدقاك، هضركم هادي.
0: وقتاش غادي ترجع؟
1: مشات غير تشري واحد المجله اللي فيها النماذج ديال الرقيم.
0: وغادي تعطل؟
1: لا.
0: الا سمحتي لي على هذا السؤال، عندها شي صديقات؟
1: لا.
0: عجبش؟
1: لا.
0: لا شجعني. عند هذا الجمال مش دكتور شويه كيبغي الفن، عنده شي هوايه
1: ديالو هي الطب.
0: هوف، صعيب على الواحد بحالي يتكلم مع الطب. واش كيعرف باش كيخفق قلبي؟

0: طلبي الوقت حتى خفت لما ترجعيش.
1: لابد من الرجع. تسكن هنا؟
0: نعرف بلي كتسكني هنا ولهذا جيت.
1: استحملت ونواجه مصلاتك الأولى وراني ليك رسالة شكر هذا الصباح.
0: غادي نكتنز هذه الرسالة وإن كنت ما رسلتش الزهور باش نتشكر عليها.
1: شكرا.
0: إيه جد القصيدة اللي حكيت لك عليها.
1: بصح وفين هي؟
0: عقلي في المعطف حدا الباب، اسمح لي مشي نجيبها.
1: أنا عندي شغال. غرموا بي أنا؟
2: ماشي أنا طبعا. كون لطيفة معاه راني صافية. ها
0: هي قلتها البارح كنت مقلق وما جانيش النعاس وأنا
2: سمح لي لا ما قبلش بواجب الضيافة، عندي أشغال كثيرة كتنتظرني.
0: نفسك بيا
2: ليلى خصك ترتاحي باش تكوني معايا على السهرة.
1: واخا ليلى
0: لمني بزاف مطلوبة حتى لهاد الحد السهرة اللي غادي
1: والسهرة اللي عندنا غادي هو بنت عمي وابراهيم خطيبها.
0: تعجبني فيك صح
1: لا ابدا، ولكن زرتينا بزاف هذا الاسبوع لدرجه انني
0: عليكم تفكري فيا واحد الشيء اللي بغيت غادي نكون فيها. كنتي كتمنى نكون باقي هنا او
1: القصيده اللي قلت
0: شي كم جمع
1: اللي نقراها؟
0: لا لا ماشي دابا لانها غادي تقول لك اشياء كثيره. نفس الساعه اللي تكوني كتقرايها نكون انا قبضت السماعات الهاتف ديالك.
1: انا مزوقه فيك
0: باش ننساك من بالي. ابدا كتعرفي بلي راني كنفكر فيك دائما بحال كلها.
1: تسرعتي بزاف.
0: على هادشي غريب
1: غريب وبزاف.
0: لا
1: بابا بابا عنده واحد الضيف.
3: خير ليلى.
1: مساء الخير بابا.
3: اشبار سي حميد؟
0: لاباس الله يبارك فيك.
3: ليلى دامك وخطيبة وصلوا؟
1: لا باقي.
0: انا سيدي
3: عيني شوف السيد اش غادي يشرب.
0: كاين لاش
3: مريم يا عم درا قولي تحسنا تركبه ديال ما تنتش حسس برجان
1: راسها قاس.
3: حميد
0: المحتوى
3: اش من عمل كتفضل؟
0: اللي صار عليا شي عمل اللي في ابواب
3: الثروه قول بالمال اكثر من اللازم. الى طبق
0: شكرا على ما عجبتوش ورجل عادي مسكين. كنحس انا سريع الاحساس يا تشوفيه المفروض عليك تدافع على انسان كتحبيه.
1: سيدي ما مفروضش
0: ليلى، من الساعة فاش شفتك وتعرفت عليك الان ما كاينش اللحظة اللي نسيتك فيها من بالي.
1: كيف سيدي هكذا
0: يا انستي العزيزة؟ الاهتمام بيك زاد على الحد وباللي انت هي تكوني اسرتي.
1: انا قابلة،
0: انا الان سعيد جدا. ما تصوريش يا ليلى مقدار سعيدي.
1: يا خصني نخبر بابي. وانت اجي تكلم معاه فهاد الموضوع ديال الخطبة ديالنا.
0: كيخصك قوة كبيرة باش تقنعيه.
1: حميد كون على تلاقى بيه.
0: غادي نحاول، انا كنفضل نحصل عليك بسهولة وبلا ما نتحارب معاه.
1: لا لا لا لا لا، بلا حرب عافاك.
0: لا لا لا، كل شيء حاجة طبيعية يختارك. انت كتملكي والجاه والجمال. لانه كيظن باللي انا طامع بملك.
1: ارجوك بلا سوء الظن.
0: المتاعب ما جاياني غير من هاد الناحيه.
1: حامي انت واثق من محبتك ليلي؟
0: وكتشكي فيا يا اعز ما عندي
1: لا.

0: كبيره؟
1: لا غادي نبقى لك مخلصه ابدا.
0: وديري في بالك باللي راك بلغتي السن القانونيه.
1: حتى واحد ما يستطيع يوقف طريق لقلبي.
0: وانا تعودت الصراحه، ولا بغيت شي حاجه كنموت عليها. غدا مع 11 نكون هنا.
1: اذا الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
1: امشى يا
2: فقير. صباح شويه
1: شي دقائق.
2: يمكن لي نعطيك هذا الميعاد. تفضلي. كاين شي حاجه مهمه؟
1: انا مخطوبه.
2: عملتي مزيان اللي خبرتيني. هذا خاصني باختيار. قبل ما نجي ولا
1: من بعد؟
2: مشيتي بسرعه. كان واجب عليه يخبرني.
1: راه ناوي يخبرك هاد الصباح.
2: ما كان خصك شي تدافع عليه.
1: بغى يهضر معاك انت الاول، ولكن خاف لما نكونش
2: مش لما وحبو ليلك انتي.
1: بابا راه يحبني. بابا راني بديت نخاف لتكون سعادتي معرضة للخطر. باب حميد وما كنتش غادي
2: كان بدي تختاري
1: جدو فوق هذا.
2: طيب غدا ان شاء الله نشوفو.
1: بابا
2: غادي نكون عادل وطيب معاه بحال اللي هو عادل.
1: هذا كل ما كنحتاج.

0: إلا كنت كتوقع من الناس ما فوق طاقتهم أرى غادي يخيب أملك فيهم.
1: ولكن يلاه هذه زوج الأسابيع باش تعرفوا.
0: هذه علامة ديال الخير.
1: ما كنفهم.
0: بدأ قلبهم ولهذا كيوقعوا في الحب بسرعة
1: من أول نظرة.
0: وعلاش لا؟
1: كان آمن شي بالحب من أول نظرة.
0: وعلاش؟ هذا ماشي عيب، ماشي عيب في الشباب.
1: أنا في نظري هذا حب المال من أول نظرة، ولكن عندي دواء. أنا ما متفقش عليه غادي نرس ديالي كله، فهمت؟
0: هي كندافع. واش بغيتيني نقول لها هاد؟
1: وانا ما عنديش راي او قيمه كاب.
0: الا كنتي كتعرض هاد الزواج كاب انت وسيله ارحم باش تحطم هاد السعاده اللي ما بين يديك.
1: كلام فارغ.
0: راك غادي تفقدها الا قبضتي معها العكس. سولني سولني انا على ليلى رهيبه.
1: حتى واحد ما هاد الليلات انا
0: شو يا بنت
1: نشوفها مخدومه. هاش الناس اللي ما كيستحقوش الحب.
0: حتى واحد ما كيعرف الخير فين هو.
1: مريم كوني عاقله، راه جل هنا باش يصطاد ولقاني انا وليلى بحال زوج ديال الحمامات. ها هو جا، خليه يدخل عندي.
2: تفضل.
3: يوم سعيد سيدي الدكتور.
1: يوم سعيد. اهلا وسهلا. ما عندي ما اسالك. دقيق في المواعيد بشكل غريب.
3: سيدي ما نسمحش لنفسي نتاخر في مناسبه معينه بحال هذه.
1: خبرتني بها ليلى. تفضل جلس.
3: شكرا. اسمح لي نصارحك بالذوق ديالك على هذه الفيلا وهذا الموقع. لا انا في اوروبا.
1: شكرا. نصارحك بسك من الاول هادشي اللي قلتي مع
3: نظن فات سن الرشد
1: تماما. رايي
3: هم بالجانبين. ثم ما تنساش باش نقول لك بانها فتاه عظيمه ورائعه.
1: واش هذا رايك بصح؟
3: والا ما نكونش جالسه هنا.
1: غريب كتكلم مزيان بزاف، ولكن واش كتظن باللي غادي نسيب بنتي؟
3: لانني كنت عارف باللي انت كتكرهني.
1: اياه وشكون حالك بهذا الشيء؟
3: لانني رجل فقير.
1: ماشي في صالحك. إذا على كونك بلا وظيف بلا مهنة بلا مدخول واضح.
3: ما كان
1: أنا اللي كان عارف بنتي متقليلة وزيادة. حتى لو ما كانتش ضعيفة الإرادة أنت غادي تبقى طول عمرك ضعيف المال.
3: هذا هو ضعفي الحقيقي، ومن هنا كيبان ليك بلي انا طمع في مالها.
1: انا ما قلتش هكذا. انت فضحتي راسك. انا قلت انت ماشي من النوع اللي يصلح للزواج وصافي.
3: ولكن
1: مقابل على هذا الشيء
3: ماشي سهل نقدم لها اجمل عاطفه واخلاص طول الحياه. نصرحك بلي ما كيهمنيش المال اكثر ما كيهمني الرماد اللي في الجمر.
1: وانا نصرحك بلي ما كنفكرش تكون نسيبي.
3: كتظن بلي غادي نضيع لها مالها؟
1: كتعترف بهذا الذنب
3: دكتور؟
1: ما تعيش فيه معك طول عمرها.
3: سيدي الدكتور انا كنحب ليلى، وهذا النوع ما تقدرش تختاره لها انت. حقيقة ارتكبت جميع الحماقات والتهورات اللي يمكن يرتكبها شاب. ضيعت ورتي انا كنعترف كل ما عملت في الماضي، لكن الان
1: اسي حميد
3: انا كنعترف بهذا الشيء. تعرف علاش؟ لانني كنعيش الان في الحاضر، وانني نحب ليلى.
1: أخطرت يا أسي؟
3: لا أسي،
1: لعبت بالفلس الأخر اللي بقى أخطرتي
3: أخي ما أخطرتي خرج معايا منها
1: سفيه.
3: سيدي كون ما كنتش كون ما نسكتش على هذا سمعت منك اليوم.
1: إلا ما بغيتيش تسمح تشي أنا خرج من داري. ليلى بغيتي نقهاني وسعيد من جهتك؟ ليلى
0: هي
1: ما قالت حتى حاجه. كان قلت بيها قالت بلي انت عاطل واناني
3: كذوب. اختي ما تقولش شي
1: منها.
0: بابا خاصك تعرف بلي
1: واش كتعرف بلي كلام راجل
0: نكون ديما بجنبه وخا يوقع اللي وقع.
1: اذا انت وعدتيه بحال الاطفال، وانت سي حميد استغليتيها للوعد. انت اقل حتى

0: أكلش ونتبعك من هاد الليلة.
1: وفين ياك كنا نمشيو؟
0: لدار اختك، ولما نضربو صداق نجعلوه أمام الواقع.
1: حسن، في 12 ديال التاكسي
0: غادي نكون مستعدة.
1: لكن من أحسن اش كتعرفي؟
0: كنعرف بلي بابا ما كيحبنيش.
1: لا لا، ما تقوليش هكذا.

0: سعادتي عمرك ما تحتقر.
1: لا
0: صنعت ننظر منه وكل العيادة بحل قال
1: ليلى ذكائك الحياة خصها
0: ما تخافش ما تخصنا حتى حاجة. دابا تشوف غادي نكون لك أحسن زوجة في العالم.
1: تكوني ها
0: وجد حوايج باش نحافظ على المواعيد بالضبط بحال اللي كتبغي.
1: الى الموعد.

0: che ti ha rifatto. اللي حتى تصبح واش غادية معاه بلا عقد زواج؟
1: صدق درختو
0: هادي راه كبيرة هادي باباك غادي يغضب الى خرجتي بوحدك
1: هاد الغضب غادي ينفعو
0: ينفع شكون
1: بابا لانه كيظنني بليده وفي هاد الحاله غادي يزيد يتاكد باللي انا بليده بصح
0: ليلى واش انت بعقلك ولا لا
1: من هاد الليله عمره ما بقى يشوفني ولا نشوف
0: في هاد الحاله غادي يضحك
1: هاد الشيء سمعته من منو
0: وقلتيها لحميد
1: معلوم
0: علاش علاش تقوليها له علاش
1: كيفاش علاش وهو غادي يصبح
0: انتي على

0: ماشي. هو علاش قلتي ما كانش لازم نخبي حميد ب
1: كون غير كنتي ذكيه شويه.
0: ذكيه بالنسبه لاش؟
1: ذكيه بالنسبه ليك، بالنسبه لحميد. صافي، ضيعتي كل شيء، المال والرجل.
0: ما ضاع والو، قرب ربع ساعه كيف والو. ما تكونيش مقلقه.
1: ماشي لكن حميد
0: انت كتعرفيه وانا كنحبه.
1: ماكش تضحي من اجله بمستقبلك، لانه ما يقدرش يشوفك تعيشي فقيره بعد العز.
0: قضيه المال ما كتهموش،

0: يطلب مني نتزوج معاه ونخرج معاه لدار اختو. انا اللي قلتها ليه فقطره على ود كيحبني بزاف، ودابا تشوف يجا.
1: ربما يجي.
0: ربما علاش ربما؟
1: واش بغيتيني نقول؟
0: ما بقيتش نتحمل دقيقه اخرى في الدار. واحد في الدنيا ما يقدش يعيش بلا حب، حتى واحد ما يقدش يتحمل هادشي كله حتى النهايه. لابد ما يحبني شي واحد، لابد ما يجي ياخذني، لابد. انا ما كان عندي حتى كي خصني حميد يملكني، كي خصو يحبني في عود هذوك الناس اللي كيكرهوني، كي خصو يجي دابا.
1: ليلى راني قلت لك علاش ما غادي يشيش،
0: ولكن
1: عندك حنا كنا.
0: لا ما عندي حد، ولا حميد غادي نعرف باللي حتى حد ما عندي يحبني.
1: راه تخلى عليك هذه الساعه وحدها. شوفي ليلى.

جيب لك الله من المال يبون بحال اللي جابوه، ولكن حبيبي غادي نبقى نحبه طول حياتي.

0: واجب علي أخبركم باللي أنا مريض. ماشي بشي مرض بسيط. سكوت تعتنيو بيا بزاف.
1: هذاك غير برد.
0: ومن هنا يومين ملي زاد ما غبت على الوجود. وبخصوص الاكل غير الشربه وبعد مريم نفرد لك هي الفراش غادي نمشي نرتاح فيه.
1: قول خالتي نمشي نعاونك.
0: ليله

0: عجبتيني يا ليلى، لعبة في الساعة اللي كانت دموع خالتك غادي ينزلوا كنت انتي قابطة عصابك وتابتة.
1: تأثرت مسكينة
0: لأنها ماشي شجاعة بحالك.
1: ربما
0: نكون أنا وياك متشابهين.
1: ربما

0: ليلى.
1: ما بغيتش الشفقة منك.
0: ليلى. ما تمنهاش عليا محبتك وحنانك.
1: ما عندي ليك محبه.

0: أنا ما عملت والو، حاولت غير نحميك من حميد.
1: عرفت
0: أك عارفة. إذن عندي الحق.
1: كنت عارفة، عارفة باللي واحد الشاب وسيم وذكي لابد ما يمني بحال اللي مليتيني انت، وغادي يحبني حب قليل يحبني انت. ثم واللي جعلك تحب تحميني ماشي المحبة، وإنما كل
0: إنسان بيجي واحد نهار تقولي اللي فيه باللي كنت
1: ما كانش تحبني خلي نولي نعرفو ونضليلك انت.
0: خير لك تعرفي هادشي دابا قبل ما تدوز اعوام علي عاد تعرفيه.
1: وعلاش لا؟ انا عشت معاك 20 عام عاد اكتشفت باللي ما كتحبنيش، وما كنظنش حميد غادي يحرمني من المحبه اكثر من اللي حرمتيني منها انت.
0: ليلى واش كان واجب عليا نخليه يحطم حياتك؟ راه عندك حظ. عندك تبارك الله صفات كثيرة من جملتها
1: مال،
0: وفي هذه الحالة يمكن لك تختاري
1: نشري شي راجل أنا كنفضل نشري به.
0: المصلحة ديالك
1: أنا عارفة المصلحة اللي كنت كتفكر غنية ومحترمة حبوتها واخا ما يحبني حد. أنا ما نخافش إلا ما وقفتيش مالك على العيال حميد في المكان خسر في كل شيء في الوقت المناسب.
0: بالعكس ما غادي تعرفوها له، لأنني في هذيك الساعة غادي نكون ميت.

0: قارب حلو. رحموك حتى هو كيفضل الليمون بلا سكر.
1: سكر؟
0: لا قلتي بلاش.
1: لا بي
0: من اللي مات المرحوم ما سافرتي ما
1: فين انا؟
0: ولكن انت باقيه شابه والشواطئ مصوبه غير لبحالك.
1: لا ماشي لبحالي.
0: يعز عليا تبقاي هكذا ما تشوفي من تشوفي.
1: شوف الناس ضعفك يا رجل.
0: لكن بغيتك

0: って始まる。حميد لقيتو غير شنطة خارج من دار اختو، هادي تلت ايام باش رجع، باقي هو هو عليا. قالي بلي هو بزاف وعدتو باش نهضر معاك عليه.
1: ما كتهمنيش
0: ليلى، راه بغى يشوفك هو.
1: خالتي راك وقفتي هنا معايا في هاد الهمه.
0: حاولي تفهمي رايه في الموضوع.
1: غير الفري عليا حديتو. شكون هذا؟
0: تعي لي هو.
1: خالتي عملتيها؟
0: ما تخدميش بنيتي، انا بغيت غير نساعدكم.
1: يلا سيري قولي ليه بلي انا ماشي هنا.
0: ليلى

0: هذه مده كنت عارف باللي انت هنا. وما طوعنيش قلبي دائما طول هذه المده دعمين اللي فرقتك فيه. مقدروش نجلسوا؟
1: ليش؟
0: ما يمكنش نرجعوا اصدقاء.
1: احنا ماشي اعداء.
0: شكرا.
1: الان ليش جيتي لهنا؟
0: نقول لك الا كنت فرقتك هذه المده كلها راها ماشي بخاطري، لانني ما بغيتش نحطم سعادتك مع باباك، لانني ما بغيتش نفرق بيناتكم، لانني ما بغيتكش تضيعي وتشردي بسببي انا.
1: بابا علاش غادي حقي غير كان كيهددني باش يمتحنك؟
0: كل
1: لا انت عمرك ما تفهم.
0: يكفيني
1: هذا ما بقاش الموت.
0: أنا قطعت المسافة كلها باش نفسر لك.
1: سير
0: لابد ما تسمعي لي حتى النهاية، ومن بعد ترضيني إلا بغيتي، أرجوك بحق اللي كان بيناتنا.
1: يلا أش بغيتي تقول؟ تفضل.
0: ملي كنت جالس لهيه على برا كنت عارف أش باغي نقول، دابا ملي شفتك مشى لي كلشي. ليلى تغيرتي بزاف، اصبحتي مرا رائعه.
1: بصح
0: ليلى انا تخليت عليك لانني كنحبك، ولو كان رجعت ديك ليلى كون ضريتك ضرر كبير.
1: قول
0: شك لك خبيت، ولكن الحقيقه انني فضلت نسحب باش ما تضيعيش في الثروه من اجلي.
1: غادي نحاول نثق بك
0: ليلى.
1: سمحتك من مده طويله يا حميد.
0: او باننا كنا في حاله انتظار، الان ها احنا احرار.
1: كيفاش احرار؟
0: فهميني ولا تعذبينيش.
1: زعما باقي كتحبني؟ لا
0: انك غادي تصدقيني،
1: ولكن ولا لا
0: محبتي ليك انا عمرني ما تغيرت، وعندي الدليل على انك حتى انت ما تغيرتيش، لانني عندي ثقه كبيره بقلبك الطيب، هذاك القلب اللي انا تايق.
1: عندك الحق حامي.
0: اذا حبيبتي
1: وكيفاش
0: وقفنا
1: من قلبك تتقولها؟
0: من اعماق قلبي كنقولها. راكي غاديه ترديني اسعد رجل في الدنيا. انا وصلت لحاله ما نقدرش نفرقك فيها، لانني محتاج لحبك اكثر من كل شيء.
1: وقتاش
0: تجي؟ في هذه الليله لو كان الامر بيدي.
1: والمحل عند اختك باقي خاوي؟

0: غادي نقولها سمح لنا على التغيير.
1: اذا حتى نص الليل بحال مره
0: كان بداو منين وقفنا هيك
1: هيك هي مخبياها.
0: تنشكرك مسبقا يا اغلى ما عندي.
1: سي حميد امدرا
0: مرة رائعة ونبيلة.
1: أنا فرحانة لكم.
0: وأنا ما نعرفش كيف نشكرك على ثقتك ومساعدتك ليلي.
1: ما خابش ظني فيك.
0: بان عليها واحد الوقار ما يتصورش.
1: أيام والمحن كتطبع الإنسان.
0: إيه.
1: إيوا الله يكمل بخير. نوصيك يا حميد. كون طيب معاه راه احساسها رقم النسمه.
0: غادي نرعاها طول حياتي.
1: نتمنى دائمه. شكرا.
0: استضاف الاقمصه
1: هذه هي. هذا كنز بالحق يا حبيبي. في الأحجار الكريمة
0: غلا منها.
1: يلا ما نضيعوش الوقت.
0: هانا غادي نمشي نهيئ العش.
1: لا أبداً.
0: إلى الموعد.
1: أنا نظن دار عقله وعاد. ما كنتيش كتعرفي بلي الأمور غادي تجري هكذا.
2: لا
1: كانت عندي ثقه بحبه. لا لا كلشي دابا نطوي هنا
2: بلا زربه خالتي. الوقت
1: اختو غير قريبه. شفتك عطاني جلستي الطرز ليلى. راه ما بقى وقت لهذا الشيء
2: حتى نكمل الدال. الحرف الاخير من اسمه.
1: خلاص تبني
2: انتظري شويه.
1: راه حامد ما بقى له والو ويجي.
2: خليه ينتظر شويه حتى هو.
1: شنو
2: عاود رجع بالكذوب والنفاق ديالو تماما بنفس العبارات اللي كان كيصبها في ودنيا. كان كيظنني بلي اني بليده لدرجه انني ما نفطنش بالكتب ديالو. وفي هذه الحاله غادي يكون البليد ماشي انا.
1: ليلى اش كنسمع؟
2: ما زادت الايام الا طمع في طمع. في المره الاولى كان غرضو يستولى علي فقط. قالتا ما كنظن يقدوه هادوك الصدفات نتاع الدياموندات اللي دفعت كان ملك تقريبا.
1: مسكين حميد
2: كدكر يسمو على فمك او غير همستي به مره اخرى غادي نعرف بانك باغي.
1: عمري تكوني
2: علاش لا
1: حياة طويلة. أنا مشربة وحتى أنا راك تعرفني

نشوف الباب. خالتي سدي الباب بالمفتاح. ليلة سعيدة.

ليلى طفي الضوء طلع قدامي ما زيد حتى كلمه.

فيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام مسلسلات 100% حمل على بلاي ستور فور رجاء

وعني وقلت عليه يمكن تغلب يمكن تغلب.

أول منصة للفيديو تحت الطلب لكل الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية الآن في بلاي ستور فورزا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وقت المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM. إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم

0: الثقافة والفن.
1: إذاعة لأغوار الثقافة الحسانية.

متنوعة، أخبار، قرب، تواصل وإمتاع.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: وسبر لأغوار الثقافة الحسنة.

0: شنو اللي غير استلز حياتكم؟
1: مع استلز الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما
2: والتليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار النوتات في اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، وتابعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره في ستور واب ستور.

0: أنتم دوما استماع للدخل على الموجة 89.3 FM.
1: خلوني عنكم ماني قايل.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية إخبارية.
0: إذاعة الداخلة لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 9.3 FM.
2: الفيديو هاي قيام 100% مغربي.

وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنج الأسماع. رامي دعت الدخلة الصيفية على الموجة 89.

Amen.

0: إذاعة المملكة الداخلة شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدمات.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ver tanto.

0: ترجع أول منصة للفيديو كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات قيام 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من أدب البحر.
2: إذا تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعين.

0: قلب الصراع
1: كل أسبوع في ضيافتي أحمد العاهد
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار
2: مستمعاتنا مستمعين في مكان أسعدتم أوقاتا وحييتنا إلى جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة العربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتعرف سليمان تونس

0: بمشاركتي وشغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالات كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
1: اسمي سليمان من دولة غينيا. في اللغة الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري.
0: لا يستوعب الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، البحر من الرجال الواسع المعروف معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري أشد عدو. أضاف أو يضيف ل أو أضيف لما تفضل به ممنون المستمع غيني الكريم سليمان أن حروف الباء والحاء والراء تحمل معنى مرحب، منه مرحب. وقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد حديثي قائلا:
1: سعيد مجددا أشارك في برنامج البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار واسعة من المياه والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المائية. البحر في إنتاج
0: التسجيل أنا سليمان أنا أشارك في من البحر يمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن سامعين لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية.

في الرواية حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية وأثر هذا الحضور على الشخصيات حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انتهى من الحيز الروائي حضورا مميزا سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. البحري من الفضاء التي استثمرت خصوصي الروائي الحديثة والبحر الكثير منهم لكتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر تتخذه تيما لمنجزاتها

0: شكراً شكراً خالصاً. توصل البرنامج من الروائي الأديب أن يقوم بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بالجيش والعوالم الأعماق بجمالياته بموجه بتلاطم الأمواج بحركة المد والجزر المتسارعة التي لا تنقضي ولا تنتهي في اللؤلؤ والأشعار كله أمل كله المعاني والدلالات. إذن الرواية الخليجية حيث يمثل البحر ورمزا عميقا والصيد واللؤلؤ وكفضائل رحلة السفر والبحر رمزية تتراوح بين الحياة والأمل والحياة والموت. مسرحا للأحداث الدرامية تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي كلمح البصر البحر فتظهر البحر تظهر العيون فيه خلجان وشطان فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته لأن البحر أساس فكر وحضارة إنسانية وتسد حياة أفضل يسعى الإنسان إلى حقها حاضر واقعي ومادي

الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية. للعلاقات حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للاستجمام والتأمل، كما أنه للكوارث، إذ في المقابل يتصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل

ورمز ودلالة الحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء بالوجود ويعد أصل الحياة، حيث الماء سر الوجود والنبع الأساسي والتأكيد الداعي. رمز للحرية والانعطاف، فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر الإنسان كائنا ومتحررا من الاغتراب وفقا للشريعة العربي. ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصية، حيث ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا لبناء الهوية. الاجتماعية تربط البحر بذكريات الناس وتراثهم، تعكس تاريخ هويتها الثقافية. البحر رمز استمرارية اجتماعية، حيث يعد السبب الفاعل الاجتماعي والجغرافي، حيث يصبح سبب في اكتشاف الروايات الخليجية أنماط خطابية حديثة للماء عن نصوص الماء بتقديم جمال بعد تلاطم الأمواج على الشط، مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت صلبة، إلا أنها تتهد مشاعر الإنسان فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال ما به يتغدى به في الفكر والأدب. البحر رمز الفكر ماجيكم أدب البحري مع موضوع آخر الثقافية العربية المختلفة. خلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدبي البحر فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان نجد المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان طرح الأخير على نفسه سؤالا حول يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج ومنه خيال الإنسان أو تخيل العظيم التي تقع خلف البحر وعندما يكون هذه لذا لم يكن غريبا أن يكون من أنواع الذي يقع مع قوة طبعا تيمة لا

0: من جهته يرى مستقبل الرياضية والبيئية جمع في الصيد بالقصبة. ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يطرد الإنسان من أهوال. يقول
1: لقد سكر منتهي تجربة مخاطر في حياة الإنسان. فالمقول الأول الذي واجه الإنسان معه رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا انكسار الغرور الإنساني واجه طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت أدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها

إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين أبحرت فيه على الإله للغير مدى ذراعا. سمعتنا مستمعينا أكرم أوقات مشرقة بها قلوبكم وتلقيها وجوهكم بنور واسع فضله ويبارك في يومكم اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب
1: وفنان.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

سيداتي وسادتي، نرفع من الله صلى

لا إله إلا الله رسول الله أشهد أن محمد

إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أخبار تغطيات تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموج 9.3 FM.
1: أنتم دائما الاستماع إلى برامج المغربية
0: تابعون 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

واسمه صادق زاد صادق

تم على الحال على مد حرف الوصل عليه مد حرف الوصل عليه مد حرف الوصل عليه.

بدأ ركعات

0: إذاعة المغربية منوعة.
1: إخبارية داخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فيديو حمل من الآن تطبيق فرجة على أبطوق. فرجة أحسن فرجة.
3: الجلال والجمال.

0: الجمال والفنان، برنامج يغوص في دلائل الروحية وكنه الإبرار إلى إعداد وتقديم دكتور الناجي الأمجد، إخراج
1: واحدة. وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أعلم فيها لتعيل العائلة. يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي، أحسست بالإحراج الشديد. فعلا كيف تفعل هذا بي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالحزن. وفي اليوم التالي قال لي واحدة أن أدفن نفسي. في اليوم التالي واجهتها وجعلتني أضحوكة، ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، لم أفكر بأني جدا مغادرة المكان أي وجه كان. حسست بجد في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، كنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من قامت أمي بعثة عني هنا وهناك. قضت أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب، صرخت كيف تراءت وأتيت خيفي أطفالي، أخرجي حالا. أجابت.

80 أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت الذي كنا نعيش فيه. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت. تسليمي رسالة من أمي تقول: ابني الحبيب، فكرت وأنا بمجيئي إلى سنغافورة خافة أولادك. كنت سعيدة عندما علمتك ستأتي، لكن قد لا أستطيع مغادرة إرادتك. آسفة لأنني سببت مرات ومرات في حياتك. هل تعلم قد تعرضت لحادث كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني. وكأي أخوة جدا أن ابني أستطيع رؤية العين.

مستمعي الكرام، في هذه وقد سمعوا عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات من طرف الأبناء، لم نعبدك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن. حصلت على القضية تمذرات الذي أصاب الله تعالى على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من مياء البر والصغير، تعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بكبير. فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء للتقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد، من دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجوه. إن نظرة الأم لها أي قوة على الأرض، إن عينيها في ذلك أو عدمه

لربما تقلب كل الموازين الممكنة. متى ما كانت نظرة حالة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع حين يتذكرون أن الجنة تقاماتهن بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. تنفس البر وأن ننغمس في البر عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم. وقد وبالوالدين إحسانا تقبل الله يقظتكم في حينها وتقبل الله إسراء إلى تلك الشهر الرائعة

0: الجلال والجمال برنامج يغوص المعاني الربانية والإشارات الإلهية. وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تتخلى برضاهم ودعوتهم الحياة تحلام.

0: إذاعة الدخلة.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة. الحسانية.
0: من فاصلة ثلاثة FM.

0: داخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومات الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار التي أخبار السياسة، الاقتصاد، الرياضة. عيش تجربة صور موقع www.snrt.com. حملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة العربية المتحدة، شبكة برامجية

0: Maria.
1: عطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى موت.

0: لا ما تخافش، حيث القانون بدون الامور شي سيري هامه فعلا كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختلفة.

0: PlayStation like قام بالواجب وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة 71 88 88.
2: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة
4: اخبار بلادي العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
2: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع snrtlive.m او التطبيق المجاني الشركة الوطنية للإذاعة كتب العالم على وأب ستور.
6: برامج متنوعة، أخبار، قرب، تواصل وإمتاع. داخل

Ângela. تفرح يا قيل المس عند الجنان عند الجنان اظهر عنوان وديها سلام جاك بتمام ما رينا حد فم من محمد رجل عثمان عثمان مني وقف للدين

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% فرجة على فرجة.
2: التفاعل دا. ومفيدة كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة الثامنة إلى العاشرة صباح الخير أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة في خدمتكم تنشيطا إذاعيا لهذه الحلقة أحمد العهدي وفي خدمتكم تقنيا من وراء القمطر الفني وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة بدار

لنا مستمعين في إذاعة الداخل في صيفي جميل تبع البهجة و

سواء كنتم تقضون عطلتكم الصيفية على شاطئ البحر هنا بين الطبيعة، نحييكم ونقول صباحكم نسمة عليل وقلوبكم عامرة بالفرح.

حين يرسل البحر نسماته والشمس أشعتها والبحر إلى المدينة، وحين تتسلل أشعة الشمس إلى يحلو اللقاء بكم مستمعينا. فمرحبا بكل من اختار أن يبدأ يومه معنا عبر أثير إذاعة الداخلة.

وهنا بالداخل الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث للبحر حكاية وللصحيح. نلتقي بكم لنصنع معا من هذا الصباح فسحة من الأنس والكتابة والموسيقى الجميلة، فخذوا من الصحيح والبحر الصدق

تتسع فيها المساحات دعونا وإياكم نمنحها ولكن

أكيد مستمعتنا مستمعينا الكرام، الصيف هنا وهناك ليس حرارة وشمس فقط، إنه بحر ونسيم، سفر ذكريات وأحلام. الدخل 89.3 FM.

فلنستقبل هذا الحياة تكون أجمل وأفضل حين نمنحها فرصة جديدة كل يوم. لذلك حينة البحر والامتياز إذاعتكم الفخورة بوفائكم نحييكم معكم صفحة جديدة من صفحاتنا التي تزداد جمالا وإشراقا وبهاء بحضور داخل الدافئة الهادئة التي ألهمت الشعراء والفنانين والمطربين فتغنوا بهذه الجوهرة الزرقاء واللؤلؤ الأطلسية مدينة الدخلة وأكيد دون

0: واني بيكم مزيان عينيكم وانا نبغيكم يا اهل الداخل.
1: لكل اللواتي والانضموا لكم الطيبة أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات صباح الخير. لك نقطة 3 FM فمرحبا بكم مجددا.

carácter menor. الصيف حين نكسر رتابة الأيام. يأتي الصيف لا درجات الحرارة فحسب، وإنما ليقول لنا بلغة هادئة آن للأيام نغير إيقاعها قليلا. بعد أشهر من العمل والمواعيد المتشابهة يبدا الفضل شيئا مرتابة الأيام عندما أرهقته أشهر من طوال العام نمضي في إيقاع متشابه. أعمال ومسؤوليات حتى يخيل إلينا أحيانا أيام تتشابه ونفسه الأسبوع التي سبقه. ثم يأتي فصل الصيف فتتسع فسحة الوقت وتخف وطأة الروتين ويصبح للصباح تعب ونكهة أخرى وللمساء حكاية أخرى. في الصيف لا نحتاج دائما إلى سفر حتى نغير مزاج الحياة. كسر الرتابة والروتين في جلسة عائلية طال انتظارها، جلسة قصيرة أو اكتشاف مكان جديد أو لقاء صديق كتاب ظل مؤجلا وقصة تأمل أمام البحر كل النسيم مهمة ترتيب ما بعثرته في داخلنا أشهر طويلة. فكسر الرتابة لا يعني أن نهرب من حياتنا، وإنما أن نمنحها نافذة جديدة. صيف الصيف سبقت بنا عجلة الأيام الخوف أن نمشي استعجال، أن نضحك من القلب، أن نحب وأن نترك للروح بعض الوقت من ولا

في نفسك فيها تفرح في فلنجعل من صيفنا هذا فرصة للفرح وللراحة الذكرى انقضاء الأيام ولنخرج من وقد استعدنا شيئا من خفتنا وشيئا من شغفنا من قدرتنا على مواصلة الطريق. فالصيف الجميل ليس هو الذي يمر سريعا أو بطيئا، وإنما الذي أرواحنا ما يكفي من الضوء لنكمل به ونحن نبتسم.

حنوح

الكرام، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة ضمن سلسلة الحلقات الحساني. ونجيد سعيد أن الشاعر المهم بالثقافة الحسانية، شاعر الوحدة الترابية للمملكة، أهل صعيدي محمد الحسن. حلقة اليوم هي تكملة من المواضيع الهامة اللي أكيد الشباب ديال اليوم وغيرنا الحسانية، يكن رصيدهم المعرفة الحسانية جميع الحسانية من جديد. الرحلات التي يقوم بها ابن وادي الصحراء والإنسان في بادي الصحراء، لأن الجمل هو كيركبها وهو يقطع الرحلة الثقافة الحسانية، هو ما يوضع على ظهر الجمل للركوب أو الحمل، وهذا الرحلة تعد أكثر من وسيلة نقل، في الحقيقة هي رمز للسفر في الصحراء والكرامة. ونظرا لأهمية هذه الأداة التي تعتبر من أدوات الرحلة، فيها الفصيحة فخدات الكلمة ديال الرحلة، ويكننا نتوسع أكثر في هذا الموضوع. كنرحب وباسمكم كنرحب بضيفي الكريم اللي في المنوج أبناء غيرين الحسانية، والشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية الملقب بشاعر الوحدة

0: ترابي الصعيدي الصعيدي في شرط البداية سي أهل الصعيدي موضوع ديالنا هو أن إذا سمحت أشنو الفرق بين عندنا راغن والجحفة والخضر وأشقر الله يجزيك.
1: والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لأن نتكلم مطول شوي في الراحة هذا قضية الراحة، ولكن قبل ذلك ومن ذاك للسن اليوم الحين البواجي
0: صحيح
1: ما هو في موريتانيا العيون الداخل
0: إذن عندها خصوصيات
1: من برا يا كانها هي صنعها فرنسا المعلمين الصناع التقليديين.
0: إذا سمحت سأل صعيدي وأعتذر أنك سابق بعد تحدد لنا هذا الفاهم فاهم لأن العديد من الناس يخلطوا الرحلة والراقن والجحفة والخطير وشقر
1: الراقن والجحفة والخطير على الطبلات الصغارات دائما والشقاب المرة الكبيرة الشقاب اللي نسميها الشقاب صناع تقليديين
0: هو كيكون من الخشب من
1: الخشب حتى الاختيار من الخشب حتى الجحفة من الخشب وحتى المالية راقل من الخشب
0: نعم
1: المهم نتحدث عن الراحلة وهي قلنا من التراحل وهي لا توجد في موريتانيا عدلوها صناع تقليديين باختيار الفرنسيين اللي نهار الاول سكوها لهم خطوها لهم على جهه ذري البل هي خاصه بالبل الراحله الصفه كيف ذري البل هذا النوع من التصميم العقول يعود لها عند الروم معلمين لا يعود عندهم ما فيهم ذاك من
0: ودول شيء يكونوا ممكن
1: الدنيا صار في 1902 السنغال صناع تقليديين يعدلوا في السنغال ومفهم في موريتانيا انتشرت في موريتانيا
0: نعم ايوا طيب ومناش تعدل هذا الرحلة
1: قولوا لك صدرايتين تعدل هو عرف فهمتك صنعت على الشكل ذريلبي وأعضاء هذين يسمونهم كالآتي الصفة العربية والصفة العسرية والصفة الخلفية وعنها والرابع القربوص هذا اللي قدام رجاش مولي باش ما يطيح القدام
0: هذا باش التوازن ديال
1: التوازن أبتاك هي تصلح الإنسان منين يعود بحالة مثل فوق الزايدة بسيطة ومعانا كورونيت اللي في السفارة هذا 91 ممتاز حرموا علينا ركوب الراحلة لماذا؟ لأن البن لا يتوساد تعد الفيلة بتناظرة كاملة ويعطوها كلمة انطلق والسرعة الأولى اللي هي الرابعة ذيك السرعة الأولى الراحلة ما تليق لهم ولا لا يعني رابعة أحوال

0: قلنا على هذه الصفحة مربوط واحد اللي ورا واحد اللي قدام، فهمت
1: نعم
0: سند سند فرد بس ما يحب. وهذا وامراشيك اللي هم المرافق اللي تحت الصف الصف العربيه والصف العسريه، قالوا ما امراشيك كل واحد قلنا تحت الصف الصف اليمنى واحد تحت الصف اليسرى، وهناك الغربان، الغربان هم كراهيه هي اللي يطرحوا للبدء اللي ظهر الجمل أصل العرب سموهم الغربان اللي يجوا على اللبدة اللي فوق
1: شي نقلوا
0: سؤال زين أحمد الشرماط هذا الشرماط الحاسي وتنقال لشرماط الجمل وتنقال لشرماط منيجي البيت والطوبة و الشرماط واللي بدا والشرماط الحاسي هو
1: اللي
0: الشروط الشرماط بحق خارج شرميط ثاني نقولوه احنا واختلاط يعني اختلاط الحلف شنو عدل منو عدل من الحبال البن عدل من العقل وحبال النيال في البوادي نديرو معاهم شراويط
1: وهادو يعدلو الصناع التقليديين
0: اللي هو شنو هو
1: اللي
0: صناعة تقليديين كل ابل الابل هو صاحب الابل والابل جمع ابابل ابابل هي بمعنى جمع الابل والابل فهمتك والابل هو صاحب الابل كل ابل يصنع هذا الشروط الحيوان
1: وفي ايضا مفهوم المستيبل ربما الخبير في الابل
0: هو الخبير الشرماط الشرماط الزايده هو هو نايب ونو هذا هو شماط الناقة قلنا كل واحد تحت الصف من أمراش الآن قلنا هم نعيش شوف تحت الراحلة قلنا هما الشرماط هو الغرضة الحزام تحت الجمل سكن الراحلة والكشاط هو اللي يسكن تسكن به الغرضة في الراحلة
1: كيكون جي هذا
0: جلود دائما جلود حقبة واسفل اسفل هو اللي تسنى به زايد والخزام هناك تجريد هناك الغشاء يكون جلود ولبس اللبده اللي تحت الراحله كذلك من الغنم او البقر اذا انشمر جلود البقر يبقى الغنم واللبده فيها الحق المهم عن هذا تكلمنا عليهم ومن المعروف أن الراحل تجلد عودها بالجنبة بجنب تلبن المدبوغة وراغنة ودباغها عود بالزوايا وصلاحة وغسال
1: الله يجزيك ما شاء الله هذه معلومات شافية إضافية وافية حول الرحلة كنحييك سي الصعيدي وعلى اهتمامك حول انك تجمع المعلومات كيف ترتبط الرحله بالمكان الاجتماعي وبثقافه الرحال في مورود ثقافي الحساني معنى الانتقال والحياه يكون الجو والرحله شكرا لك أهل الصعيدي شكرا لكم مستمعينا الكرام

0: غذاء ودواء.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، فقرة غذاء ودواء فصل الصيف. أننا لنخصصها إن شاء الله ربنا الحديث ما دمنا فصل الصيف الوصفات عصائر طبيعية اللي هي منعشة وكترطب أجسامنا وكترويها بسوائل وكتقوي المناعة. وصفة اليوم لهن نختاروا وصفة اللي شاركت بها مشهورة الحلوانية من عصير الموز وسكنجبير أو هذه الحلقة معروف أنه منشط ومقوي لجهاز المناعة. وبالنسبة للمكونات الوصفة دي العصير طيبة ومقطعة قطع صغيرة، أيضا في عصير دي حمضة وحدام

بس الماء وما يعود سامر حتى و ضرب الجسم كان فيه من انه كيف مكعبات ديال الثلج تقريبا دائما نشربوا سوائل طبعا اختياري اللي بغى قصيره ديال العسل البلدي حر وكيف قلت

أكيد طريقة ديال التهيئ هي بسيطة سهلة وما كتاخدش الكثير من هذه المكونات كلها، كيتم جمعها طبعا في خلاط وتخلط. تقول يؤخذ بالصحة والراحة. ودائما فاش كيقدموا المستمعات والمستمعين شي وصفة ديال العصير، فأنا كنزيد في البحث الصحية ديال كل وصفة، وبالنسبة ديال والحامض، هادو جوج ديال المكونات اللي كيقويو المناعة ضد نزلات ديال فصل الصيف. وسكنجبير أو الزنجبيل هو مضاد للالتهاب ومناعة الغثيان وكيحسن الضغط الدموية، والكاروتين كاروتين في النظر والبشرة كيحمي، وطبعا السكر أو حبة فاكهة الموز. مستمعين الكرام، نتمنى لكم وشرب صحية منعشة في الحمان اللي فيه العطش.

فقرات ومواد لا تزال متواصلة عبر المملكة المغربية في الداخلة، ونفسح المجال لمشاركات المستمعات والمستمعين الكريم من الداخلة بمجموعة أبيات في مجال الوصف، بالخصوص الوصف الغزل من هذه المقاطع، المقطع في الوصف، لكن الوصف في مجاله الغزلي. تقول هذه الأبيات: كأنها مثل ما تهواه قد خلقت، كأنها مثل ما قد خلقت، لون الحسن طول ولا قصر، الورد من خدها يحمر من خجل، والغصن من قدها يزهو به الثمر، تبدو رطيعتها والمسك نكهة، والغصن قامتها ما مثلها بشر، كأنها أفرغت من ماء لؤلؤة في كل جلد من حسن القمر. وهذه كما قلت، وهذا في الحقيقة مقطع للشاعر عدنان أبو أليش. شكرا للمستمع الكريم على مساهمته.

لحظات مستمعينا نتابع سويا هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: مستمعين، الرأي المغربية جددت كولومبيا للمرة الثانية اعترافها بسيادة المغرب على أراضي الجنوبية، أيضا فيها بما تسمى بالجمهورية الصحراوية. وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية أوضحت في بلاغ لها جديد أصدرته بهذا الخصوص أن القرار يأتي عقب مراجعة سيادية أخذا بعين الاعتبار أن هذا من طرف وما يأتي أيضا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا وأكدت بوغوتا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإطار الذي رسمه مجلس الأمن في الملف ما تم أكتوبر من العام الماضي. في إيران أصدر المرشد الأعلى للجمهورية بموجبها قد جنرال في الحرس الثوري الحرب في الشرق الأوسط جاءت على ضغط من إيران بسبب الحرب، وذلك في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا مذكرا بهجمات وأعمال عنف تعود إلى عقود، ويشتبه ترامب بأن إيران دعمتها أو نفذتها. إلى تركيا، حيث أقر البرلمان مساء أمس قانونا تاريخيا لإعادة الحياة المدنية والحزب، ويمثل القانون الخطوات التشريعية التي تتخذ يأتي بعد 18 شهرا من دعوة عبد الله أوكان. دعا إلى إلقاء السلاح. نعود إلى كولومبيا، حيث أعلنت عن حالة الطوارئ عقب زلزال قوي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 111 شخصا وسوى عشرات المباني بالأرض، ما أدى إلى احتمال ضحايا كثر. وضرب زلزال 7.4 إطلاق عملية بحث عن من المدن. أما في رئيس في خورخي رودريغيز أظهرت أن عدد قتل زلزالين متتاليين اللذين ضرب فنزويلا في يونيو الماضي ارتفع إلى حوالي 6300 قتيل. إفريقيا، اتهمت سلطات إثيوبيا بشن ضربات بالطيران المسير في على جنوب الولاية، وصفة هذا التطور خطير في ظل توتر متزايد ومخاوف من اندلاع حرب جديدة. وقال نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي التي تتولى في خسائر. انتهى الموجز، يومكم سعيد.
1: الإذاعة المركزية يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل نعود والعود أحمد، لنواصل الشطر والجزء الثاني من هذا البرنامج المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. فمرحبا بكم مجددا

0: أنا مستمع مع براسيليا إذاعة المملكة المغربية في الداخلة هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد أوقاتكم بكل مواضيع اللي للأسف ما كتحظ اهتمام من العديد من الناس. الموضوع ديال ضعف المال، لأن كثيرين كيعتقدوا أو كيربطوا عادة ضعف المناعة بالبرد والأمطار اللي كتكون عادة فصل الشتاء. فصل هو كتضعف فيه المناعة القواعد الصحية، ويكننا نسلط المزيد من الضوء الموضوع المهم، لا سيما نشوف أجواء ديال الفصل الصيف. أنا جيت سعيد أنني نستضف عبر الهاتف على أثير إذاعة الدكتورة الفاضلة فتيحة الهلالي، طبعا كنت وصلوا معها عبر الهاتف من مكناس. الدكتورة فتيحة، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا الأستاذ أحمد، وأنا أسعد لقائكم ولقاء مستمعي راديو الداخلة.
0: دكتورة، كيطرح العديد أو لك من المستمعين سؤال كي يتعلق الصيف وتحديدا فصل الشتاء، لان جرت العاده كنربطوا بين هاد المناعه ونقصها او خصوص مناعتنا في هذا الفصل اللي احنا فيه، فصل الصيف، والى اي حد نقدو نقولوا ان هو منها فصول، خاصه فصل الشتاء. دكتوره،
1: هو للامانه لا يمكننا القول ان اقوى من المناعه في الشتاء بشكل مطلق، لكن يمكننا القول ان الظروف اللي تنعيشها في الصيف قد تكون ملائمة أكثر لجانب المناعة في الشتاء. مثلا من الأسباب التي تجعل الصيف أكثر ملائمة لكفاءة جهاز المناعة في الصيف، نهار الصيف طبعاً تعرض أكثر لأشعة الشمس وإنتاج أكثر

0: تقوي جهاز المناعة، يحافظ على العظام والعضلات، تقلل أنواع الآلام، وتأثر أيضا على المزاج والصحة النفسية والتحسن. هو أفضل العطل، السفر هو أيضا يقلل التوتر ويحسن عمل جهاز المناعة. هي تتنتشر أكثر في الشتاء وتتنتقل أكثر بسبب النوافذ المغلقة، الشتاء نشوفه قليل في الشتاء في فصل الصيف. أيضا عندنا زيادة استهلاك الخضروات الطازجة والفواكه والغنية بالفيتامينات ومضادات المناعة، وأيضا وتتناول الفواكه الغنية بالماء. كل هذه ظروف يعني تخدم لصالح المناعة.
1: إذا بعد كلامك أكيد السؤال اللي دكتور المستمع أنه يحافظ في تقوية جهازه المناعي، لا سيما في الصيف اللي احنا بصدد الحديث عنها وهو فصل الصيف. نعم دكتورة.
0: أولا غنى الظروف واللي نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. أولا الحرارة هي الأمعاء وجهاز المناعة. ثانيا هو أنه الجسم في الجو الحار تستهلك كل موارد طاقة الجسم والماء والأملاح لتبريد الجسم. الحرارة مع الرطوبة فتكون عملية تبريد صعبة جدا، وهالشي تأثر على كفاءة جهاز
1: دكتورة كيف شرتي تأثير ديال الحرارة الحمان مع الرطوبة، وبالخصوص إذا اجتمعوا كيأثروا كثير على صحتنا، عندهم الضيقة أو الحشرة لازم الحرارة الحمان هاد ليميديتي كيوقع واحد تفاعل طبعا. في سؤالي ليك دكتورة ولكي أكيد من التزامات الكثيرين كيف تعرفي دكتورة ويعرفوا المستمعين كيفضلوا أنهم يسهروا في الليل، لا سيما أن العديد من الفضاءات بلادنا لا تنام الليل صيفا. السؤال المطروح إلى أي حد يمكن الحديث عن التأثير السلبي صحيا ديال تكرار جهاز المناعي، لأنها ظاهرة كنعرفوها بخصوص
0: يعاني من جهاز النوم وكثرة السهر. خصنا نعرفوا بأن النوم الليل وجهاز المناعة بشكل أفضل، خلايا ذاكرة تحارب كل قوة الفيروسات والبكتيريا والخلايا السرطانية. كذلك قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلب والجلطات، اضطرابات هرمونية اللي تسبب السكري والسمنة، اضطرابات نفسية وعقلية، توتر، قلة التركيز. هذه الاضطرابات تدخلي الجسم في حلقة مفرغة، تزيد في إضعاف جهاز المناعة خلال الصيف.
1: دكتورة هذه دعوة لتفادي الاضطرابات اللي لها فاتحة الهلالية، وكيف قلتي كتزيد في إضعاف جهاز المناعة خلال حدود جنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة. علي المنتصر وهو كيقول بأنه سائق شاحنة كيشير بأن العديد من المرات في الصيف فاش كيكون الحمان صهد وهو شد الطريق للسنغال طبعا لأغراض تجارية عبر موريتانيا، عادة كيشير المكيفات ديال الهواء اللي معروفين عندنا بالكليماتيزور يدور، بغي يعرف المركبات كانت شاحنة أو حافلة أو سيارة معينة، وكيفاش يتم التعامل معها في فصل الصيف وشنهي التأثيرات ديالها أساسا. نعم دكتورة،
0: المكيف هذه هي صديقة وعدو، صديقة لأنها تتنقص لي متعب الجسم جفاف الجسم الجلد الأغشية المخاطية خاصة في المسالك الهوائية اللي تمنع دخول الجراثيم. اذا منين تيكون جفاف هاد الاغشيه المخاطيه بالمسالك تيكون دخول حر للفيروسات وتنصبوا بنزلات البرد. ايضا المكيفات تقدر تسبب الام في الكتف والرقبه وحساسيات وتهيج لنا المسالك الانفيه وتنشر الطفيليات والبكتيريا. وكما تنعرفوا ريجيونيلا هي الصديق الوفي فرق درجات الحرارة بين الغرفة جية كتير بزاف، لأن غن يعطينا صداع وتعطينا احتقان الجيوب الأنفية. وما نساوش ما يعرف بمتلازمة المباني المغلقة مباني المريضة، لأنه أنت تشغل المكيف فهنا تتنعدم التهوية الطبيعية تزيد من والأعراض ديال هاد المتلازمة فتتكون على شكل سعال العيون والأنف والحلق. إذا ما نساوش نفتحوا النوافذ كلما سمحت الظروف بذلك، لأن التهوية الطبيعية بكثير من تهوية المكيف.
1: في الختام دكتورة فتيحة الهلالي تعود تقدمي نصائح عامة وبالخصوص الأوقات الصحية اللي نتعرضوا فيها الأشعة في صفة معينة أنك
0: نحاول نتجنب بين الساعة 10 و 4 زوالا، ما نخرج إلا الضرورة القصوى، نتجنب أي نحاول نشرب الماء بكثرة، الجسم تحتاج إلى ماء والجفاف يضر بكل الجسم. أكثر من تناول الخضروات والطازجة والفواكه خاصة الفواكه الغنية بالماء، ناخذ أكل جيد ولازم نحتفظوا في هذه الحرارة بالأكل في المبرد درجة حرارة أقل من 5، ونلبس خفيفة وفضفاضة قطنية وبألوان فاتحة، وتوب يسمح بمرور الهواء، لبسوا أثاثات وأيضا نحاولوا نتجنبوا الاضطرابات موسمية هي الأغلب الأحيان تكون في فصل

0: أيضا تزيد من احتمال إصابة باكتئاب العالية لإجازات الصيف والشعور بالإحباط. هي أيضا تقدر تعطينا اكتئاب الصيف. نتمنى لكم أكثر من رائع.
1: جميل منك الإشارة ديالك للاكتئاب الصيف ناتج أو تضايق أيضا من الحرارة المفرطة المعتاد عند غالبية الناس عن اكتئاب فصل الشتاء. فشكرا لك على كل ما تفضلت به من أجوبة على الأسئلة وجلها من الأسئلة اللي تلقيناها من المستمعين. شكرا عبر الهاتف من لك الدكتورة فتحة الهلالي، وكنشكرك أنك دائما بين كثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل من خلال بتغطية وطواعية، فشكرا لك.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام نختم هذه تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القمط الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان وأشرف على البرمجة والإنتاج الهجمي وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. المفكرة الإذاعية نعم إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة ومواقيت ومواعيد صلوات اليوم 427 هجرية الموافق 11 غشت 26 و2000 ميلادية سيكون ينادى بصلاة الظهر في هي بعد 14 35 دقيقة المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و43 دقيقة أما موعد أذان صلاة العشاء عند حلول الساعة 9 مساء و56 دقيقة أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 20 صفر السابعة صباحا 36
1: إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM

صبر على راحتهم ولا ورضاهم ودعواتهم عنهم عن في العلا ورضاهم ودعواتهم الحياة تحلى مكانتهم عند الله في العلا حبتهم بها المرضي تحلى طاعة الوالدين حكمة.

هنا على الموجة 89.3 FM.

0: ما كان صاحبك
1: كاي إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية معول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش
1: مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي؟
2: إيوا انت
1: النظرية ديالي كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذا الرشوة؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا
0: الأمور أم الفعل البوس. هو عيط على هاد النمرة. تمنية وثمانين. ربي معك.
3: واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: الخط المباشر قاموا بالواجب وبلا شوى، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة المدينة. ثمانين

جورجا أول منصة للفيديو اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات السلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. أحسن فرجة.

是。

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 ألف، رابع عشر غشت 46 47 سنة من أول بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل. داخل للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

0: هنا في كل الاجيال.
1: تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن المسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. اب ستور او بلاي ستور. فرجه احسن فرجه.
2: اكتشفوا SNFT نيوز، منصتكم الاخباريه الجديده التي توفر لكم المعلومه الموثوقه. SNFT نيوز، تغطيه واسعه لكل الاخبار التي تهمكم. اخبار السياسه، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي SNFT نيوز. SNFT نيوز.
3: برامج ثقافية، دينية، اجتماعية، ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذا قصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.5.

هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. هدى الله جددت كولومبيا سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أخذ معترض كدولة عضو وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والمملكة المغربية. ويأتي هذا القرار في عقاب مشاركة وزير 7 أغسطس الجاري بمدينة نصيب الرئيس إسبانيا. ذلك يعكس هذا القرار المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس أبلاردو دي لا إسبرالا في فتح فصل جديد في العلاقات المغربية. بلد إلى مستوى غير مسبوق. انطلقت أمس الاثنين بالداخل النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار لفائدة مغاربة العالم التي ينظمها المركز الجوي للاستثمار الداخل والذهب، وذلك في إطار مبادرة وطنية تنظمها مختلف المراكز الجوية للاستثمار في تواصل فعاليتها إلى غاية 13 أغسطس الجاري في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية لتوطيد روابط المغاربة المقيمين بالخارج على الاقتصادية. وفي هذا الصدد العام المركز الجوي للداخل والذهب فيصل السحابي لتخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين هذه الفئة تضم اليوم مستثمرين الوطني والجهوي. القدم داخل القاعة المغرب 2006 في سلام في المجموعة الأولى إلى جانب ليبيا والجزائر. ما توج بكأس أمم إفريقيا عوام 2000. هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إذا أن يتجدد اللقاء استودعكم الله.

من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد بما في الشرقي وشرق والسيس وبسوري تادلة وارحمنا فقط شرقي رياح قوية نوعا ما الشرقي للبلاد والأقاليم الدنيا ما بين 26 درجة كل من مناقص الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 20 درجة قام الربع البحر هادئا جانب البوغاز

أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام إلى إن شاء الله رب من خلالها ما من مواعيدي اليوم حسب التوقيت المحلي وفق مع إضافة هذا اليوم الثلاثاء 27/04/2024 الموافق ل11/26/2000 ميلادية سيكون كالتالي: سينادى لصلاة أرفع العصر في 8:30 موعد أذان صلاة العشاء سينادى له عند حلول الساعة 9:30 أذان صلاة الصبح من 20/0 الموافق 12/18 سينادى له في تمام الساعة 6 صباحا 10 دقيقة 36 دقيقة.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي ذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني. برامج خاصة ونشاطات سرية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي ذهب. ميها وادي الذهب من رجعي مضيئة تنير درب البناء والنماء في المستقبل. عبر راديو إذاعة الداخلة فضاء الوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

جديد إذاعة فصل العطل والاستجمام أسفار. توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف برامج إذاعة الدخل الصيفي فائكم. صيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه الجمال، فكونوا

بلادنا شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2020. مش أخرى في تشرف الأسماع. برامج إذاعة

برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع مواد طربية الأسماع. تلبية لأذواقكم

الصيف عرف وترفيه، فكونوا في الموعد.

احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي ذهب. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 و1000، رابع عشر غشت 26 و2000، 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد.

وأثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تمام 11 صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخلة.
1: نشرة الأخبار.
0: في العناوين، كولومبيا تجدد في بلاغ جديد تأكيد دعمها للسيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. بالداخل، انطلاق النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار لفائدة مغاربة العالم. القرعة تضع المنتخب المغربي في المجموعة الأولى لجانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026. أهلا بكم. في التفاصيل، جددت كولومبيا أمس التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة التي كانت قد قررته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي ولا أي تبادل للبعثات ولا أي دعم للجمهورية الصحراوية المزعومة في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعدا عضو غير دائم. وأكدت بوغوتا أن هذا القرار يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا الإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء. ويأتي هذا القرار في أعقاب مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة في 7 أغسطس الجاري بمدينة كالي ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي السيد أبيلاردو دي لا إسبيرالا. وبذلك يعكس هذا القرار الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أبيلاردو دي لا إسبيرالا في فتح فصل جديد في العلاقات المغربية الكولومبية يقوم على رؤية استراتيجية طويلة الأمد وطموح للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق. انطلقت أمس بالداخل

0: خطوة ثانية من أسبوع الاستثمار لفائدة مغاربة العالم الذي ينظمه المركز الجهوي للاستثمار الداخل وادي الذهب، وذلك في إطار مبادرة وطنية تنظمها مختلف المراكز الجهوية للاستثمار تحت إشراف وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتندرج هذه المبادرة التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 13 أغسطس الجاري في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية لتوطيد روابط المغاربة المقيمة بالخارج بوطنهم الأم وتثمين كفاءاتهم وتشجيع مساهمتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والترابية للمملكة. وفي هذا الصدد قال المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار الداخل وادي الذهب فيصل السحماني إن هذا الحدث يندرج في إطار تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج ويشكل مناسبة لاستقبال عدد من مغاربة العالم، مشيرا إلى أن هذه الفئة تضم اليوم مستثمرين يساهمون في الاقتصادين الوطني والجهوي. ووضح أن جهة الدخل تتوفر اليوم على عدد من الأوراش وتستقطب مشاريع استثمارية لأفراد من الجالية المغربية ينحدرون من جهات أخرى، مبرزا أن الدخل أضحت وجهة وقطبا للاستثمار. وأضاف أن المركز الجهوي للاستثمار معبأ بمختلف أطره وموارده لمواكبة أفراد الجالية من خلال شباك المغاربة العالم، وكذا في إطار مبادرة أسبوع المغاربة العالم التي أطلقتها وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك عبر توفير المواكبة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع والعمل على معالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بمشاريعهم الاستثمارية. بالعيون، نظمت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء بتنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة أمس مائدة مستديرة حول موضوع سبل تحسين وتجويد استقبال المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. ويندرج هذا اللقاء المنظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر في إطار مواكبة عملية مرحبا وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم. وشكل هذا اللقاء الذي عرف مشاركة ممثلين على الإدارات والمؤسسات العمومية وفعاليات من المجتمع المدني ومهنيين إلى جانب أفراد من الجالية المغربية فضاء لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بين مختلف المتداخلين ومناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم. في الخبر الرياضي، أوقعت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي جرت أمس في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا، الجزائر. وتضم المجموعة الثانية من هذه النهائيات المقررة ما بين 12 و21 أكتوبر المقبل منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق، تنزانيا. ويدخل المنتخب المغربي والبطولة باعتباره حامل لقب النسخ الثلاثة الأخيرة بعدما توج بكأس أمم إفريقيا أعوام 2016، 2020، 2024 ليبحث على أرضه عن لقبه القاري الرابع على التوالي. ويطمح المنتخب المغربي الذي سيكون مدعوما بعملي الأرض والجمهور إلى مواصلة حضوره القوي على الساحة الإفريقية والدفاع عن لقبه القاري، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية بقيادة الإطار المغربي هشام الدكيك. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين: كولومبيا تجدد في بلاغ لها تأكيد دعمها لاستيادة المغرب على الصحراء وتجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي. بالداخل، انطلاق النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار لفائدة مغاربة العالم. القرعة تضع المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.

0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسوري تادلة وارحمنا. نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية. تشكل صعوب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من ربع أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية. البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.
1: المفكرة الإذاعية أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها توقيت لكي توفق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت ومواعيد أذان صلوات هدى اليوم الثلاثاء 27 صفر 48 و400 والفجرية الموافق 11 غشت 26 و2000 ميلادية سيكون كالتالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال و14 دقيقة، العصر في تمام 5:35 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و43 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الرحمن عند حلول الساعة 9 مساء و56 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح أو الفجر ليوم غد إن شاء الله الأربعاء 28 صفر الموافق لثاني 10 غشت سينادى له في تمام الساعة 6 صباحا و12 دقيقة والشروق في تمام 7 صباحا و36 دقيقة. احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب بدعات الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79,900 رابع عشر غشت 26,000 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجهة الداخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جددت كولومبيا أمس التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة التي كانت قد قررتها الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. ويأتي هذا القرار في عقاب مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة في 7 أغسطس الجاري بمدينة كالي، ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي السيد أبلاردو دي لا إسبيرالا. وبذلك يعكس هذا القرار الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس أبلاردو دي لا إسبيرالا في فتح فصل جديد في العلاقات المغربية الكولومبية، يقوم على رؤية استراتيجية طويلة الأمد وطموح للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق. انطلقت أمس الاثنين بالداخل النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار لفائدة مغاربة العالم التي ينظمها المركز الجوي للاستثمار الداخل والذهب، وذلك في إطار مبادرة وطنية تنظمها مختلف المراكز الجوية للاستثمار تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتندرج هذه المبادرة التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 13 أغسطس الجاري في سياق تنزيل التوزيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية لتوطيد روابط المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم الأم وتثمين كفاءاتهم وتشجيع مساهماتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والترابية للمملكة. وفي هذا الصدد قال المدير العام للمركز الجوي للاستثمار الداخل والذهب فيصل السحماني إن هذا الحدث يندرج في إطار تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، ويشكل مناسبة لاستقبال عدد من مغاربة العالم، مشيرا إلى أن هذه الفئة تضم اليوم مستثمرين يساهمون في الاقتصادين الوطني والجهوي. في الخبر الرياضي، أوقعت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 والتي جرت أمس في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا، المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. ويدخل المنتخب المغربي البطولة باعتباره حامل لقب النسخة الثالثة الأخيرة بعدما توج بكأس أمم إفريقيا أعوام 2016-2020-2024 ليبحث على أرضه عن لقبه القاري الرابع تواليا. لهنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا حار بعدد من مناطق البلاد بما في ذلك الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية والسيس وبسوري تادلة وارحمنا. نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مرفقة أحيانا بحبات البرد بمناطق الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية. تشكل صعوب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب خلال الصباح، وذلك فوق هضاب الفوسفات والماس تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 درجة و 36 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وواد ملوية وداخل مناطق سوس، وما بين 14 درجة و 20 درجة بالأطلس وجوار السواحل وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 درجة و 26 درجة فيما تبقى من ربع أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا فوق السهول الشمالية، البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج جنوب الجرف.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت ومواعيد أذان صلوات هدى اليوم الثلاثاء 27 صفر 48 و400 ألف هجرية الموافق لحادي 11 غشت 26 و2000 ميلادية سيكون كالتالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال و14 دقيقة، العصر في تمام 5:35 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و43 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بمشيئة الرحمن عند حلول الساعة 9 مساء و56 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح أو الفجر ليوم غد إن شاء الله الأربعاء 28 صفر الموافق لثاني 10 غشت سينادى له في تمام الساعة 6 صباحا و12 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و36 دقيقة. احتفاء بالذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برامج خاصة ونشرات إخبارية ترصد أوجه التنمية المندمجة الشاملة بجات الداخلة وادي الذهب. رابع عشر غشت 79 900 وألف، رابع عشر غشت 26 وألفين، 47 سنة من الأوراش التنموية المفتوحة بجات الداخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. سبعة وأربعون عاما تمر على استرجاع وادي الذهب، شموع مضيئة تنير درب البناء والنماء وتستشرف المستقبل الواعد. ذكرى استرجاع وادي الذهب عبر راديو إذاعة الداخلة، فضاء أثيري للوقوف عند المنجزات وتضمين باقة من الأغاني الوطنية التي تمجد هذه الذكرى الغالية.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي. مشرف عنا على البرمجة والإنتاج عنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.

0: أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم له نطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة وطبعا في حال التعرض لضربة الشمس ما يلطن نستهنوا بها في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة الله يحفظ. في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركوا وهذا علاه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب. وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتتعلق بضربات أو لسعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من بسهم وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم وهذا غادي نشوفوه في عجلة. ولكن أكيد غادي نركزه أكثر على شنو أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها ياك أنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا لها جميع وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفهم. وهذا على استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما فيما نوجه لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي وهي استضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس و التوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرد. شيماء مرحبا بك. طيب ندور منك بداية شيماء تعرفينا أشنهي فاش كنقولوا ضربات الشمس وأشنهي أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي تعرف إحنا درك مقبلين على فصل الصيف فصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حارة ويعود الحمان وياسر
0: بالخصوص في قليمة وسرد
1: أكيد اللي تعود الحرارة متخطي تتجاوز الأربعين
0: وهذا الشيء في الظل ما رأى في الشمس
1: لا الحق وفي ذي الحالة ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم والله ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة هنقول عنه من الأعراض اللي على حد خابطوا الشمس ولا من الأعراض زاد الخطيرة تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 الفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرك يعني نبشي بصفة نهائية يعود مولي عنده دو 50 في الرأس يعود مولي قابضوا شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس يعود مولي خالق ارتباك ولا زادي هلوس ارطيل يتم يقول كلام ما هو معروف يعود فقدان الوعي والتشنجات وتعود مولي كأعراض أولي دي الإجهاد الحراري يعود مولها لا تعبان تعب ما هو عارف قاع ماله ومعها عرق غزير ودوخة ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشة
0: طبعا
1: يتسمى يعني لا عطشة.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شي ما أشن نديرو إلى حصل عندنا مثلا شك بأن ما عرفنا واش هي ضربة شمسة ولا واش في شي جهة معينة نقدون نتواصلوا معاه في إطار الإسعافات الأولية.
1: أكيد أكيد خالقة أكيد في ذي الحالة منين عود رجاج نشوفه ما هو صحيح وذا ما نخمو قاع بها نجو متصلين بالإسعاف كخطوة أولية استباقية
0: ورقمهم 190 طيب
1: نجو متصلين بهم
0: وفي انتظار أنها تجي هاد الإسعاف
1: منين تجي الإسعاف لأننا طندون تجي لهنا قبضو إحنا ذاك المصاب ولا ذاك اللي موجوع لهنا نكسر باسه ولهنا نحوله المكان اللي هو بارد مزروه بعد عن الحمان ما نخلوه في الحرارة لنقيسه به بلد اللي هو بارد ونخفوا عليه ذيك الباسات اللي لابس ونقلوا عنه أي شيء كان ضاغط عليه مجانة والله كرافات أي شيء بعد اللي هو مضغط عليه نقلعوه عنه، ولا قدين يمكن بردوا الجسم ما بارد نكبوه عليه ما يمخسر
0: على شكل كمادات
1: والله كمادات نديروه على الرقبة والله الراس والله الإبط والله شيء كامل يجمع الحرارة ورشوه هم اللي بالماء ما يمخسر شيء. وإلا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي ما نعطوه ذيك الشربة اللي مولاها في بلاده
0: ما يكونش بارد
1: ما لا ما بارد قصدي زاد راه لا يعود في المتناول لما يعود حتى هو حامي. وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم نرشو به إلين يرجع له وعيه
0: تمام. طيب ذكرتي أشياء اللي يلطنا نعدلو أشن هي بعض الأشياء ولا السلوكات اللي يلطنا أننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء؟
1: الأشياء اللي ما نعطوه الماء ما يصنع نعدلوله هو خالق شيء يقول لك أنا وجعني راسي حاني يمشي نشرب لاسبيرين حاني يمشي نشرب باراسيتامول أبدأ إني نعرف قاع يعرف رجاش قاع هو مال ورجاش تعود ماسة الشمس راسه ذاك وفعلا يعود قابض الراس وذا غير ما هو الراس هو اللي معدله ذا كامرة هو لا الشمس مثل حرارية الشمس هي اللي معدلها له ذا يعني ما نشربوا لاسبيرين باراسيتامول
0: وما نشربوا قاع ما نسقيو
1: إذا كان فاقد الوعي قاع ما نشربوا يتم كي قلت لك قبيل لا رشوه بالماء البارد لين يوعى
0: وفيها شيء ماشي بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج هي كانه هي
1: بدا هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يدير لنا صدمه والله شيء يالتو يعني لا يتم يرشش بداك الماء البارد شوي لين يوعى.
0: طيب شيء ما لان هذه الحلقه هي ديال التوعيه وديال التحسيس اش يلطنا نعدلو او كيفتاش نقدو نأمنوا واحد الوقاية لنفسنا من هذا التعرض
1: اللي له نقول في هذه الحالة ونركز عليه في ذي النقطة قبال أستاذ العهدي هو عنا رجاج في ذي الوقت الحرارة من تعود الشمس حارة إلى قد يرد البال وعنه ما يتليمرق تقريبا من العشرة والله من 11 بكري إلى الأربعة الدحميس أشبه فيه بيالي تتعود هون الشمس حارة متينة وتجي ولا تجي قيس الراس وحتى حد لعاد لابد له من المركي إذا اللي خلق اللي يعود في البدية والله قيس شي والله يدور يعدل هو شي يعدل الثام يعود بعد الله يرد عنه ديك الأشياء ديال الشمس عن الراس وأمهم طوملي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار
0: لأن الجسم
1: دائما ما يعود نشفى يتم من ذاك الماء دائما يعود رطب. عنده إلى لترين إلى ثلاثة في النهار ما يخسر شيء ويعود أمي الباس وما يعود اللي الباس اللي رجاج الشمس حارة وتجبره متكبط لابس الصوف
0: واسع
1: والله شيء ضيق عليه خاشبه له يربع عود لابس لا شيء ذاك هو واسع ومفضفض عليه اللي يتم يدخل له التنفس وميم طوم ملي لا نركز على عنهم تتعود ملي مراقبة تامة للناس الكبار الكهولة
0: على ذيك الناس الكبار أكيد في فئات وانت تعرفهم شيماء شنو هما هذه الفئات الأكثر عرضة للخطر واللي عندهم حساسية أو أن بنيتهم صحية
1: والله إقبال والكتلة نقول لك عن كذلك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاع يستحملوا شيء لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس الكولة ما الشيب ما يقدوا يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم للشمس اللي أشبه فيهم راهي لما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم بالخصوص تعوديك شمس القايلة نمتينة راهي لا يجي خابطة فريوسهم نفس الشيء الأطفال الصغيرين تريكا الصغار وذو الرضع حتى هم قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا أشبه فيهم نفس الشيء بالنسبة للعلايات اللي ما مصحة حاس نساء الحوامل حتى يوم ولي تتعود هويني أنا كان من يبقوا أقل مناعة ونفس الشيء يوم ولي نقول عنه بالنسبة للأمراض المزمنة كيف هاو أصحاب القلب والسكر والطنسيون الشمس معي زينة فيهم يعني يالا تشوف ذي الحالة لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس إلى الأربعة الدحميس ولا العصر
0: وكيف قلتي وعاودتني يتموا كيشربوا الماء على الاقل
1: الماء ضروري لان الماء ما يخليهم يشفوا
0: لا منحنيوا انهم يقولوا راحنا عطشانين ما يحسوهم
1: وما شت ما يحسوا بالعطش هو كي هرقاش كي قلت لك الماء ضروري شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 الى 3 قال بالنسبه لرقاش معاه وحده من دول الفئه كي الكبار والكهوله دو الشيب ولا تركة صغار والله ما منيجوك يقول لك اعطينا احنا غراق التريكه صغار ما منيجوك اعطونا نشربوا يعني احنا نسمو نفقدوهم فلان نشرب لك الماء عائله عادي الشير نعيط لهم فرسيه يشرب شوي من الماء
0: واللي عند والديه يسكنوا ربما في شي مدينه ولا
1: يتفقدهم تلفون والله بشي
0: به
1: اللي به اللي عنا الماء قلت شراب الماء في الحمان وفي الصيف ذيك تزيد من شوفيه تخلق الجفاف المسين منه للجلد.
0: طيب شيماء، وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا، وكنتكلموا على الوقاية، ما كرهتش أنا وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال. نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهما أكثر عرضة، وربما شي مرات ما كيعبروش، لا ما كرهتش أنك تقدمي بالخصوص للأمهات بحكم أنهما أكثر تواصلا مع الأطفال. أشنهو المطلوب يكننا نحرصوا على سلامة أطفالنا فاش زمن ديال الحمان ولا فصل الصيف فاش كتشتد الحرارة، لأن كيف تعرفي شيمانا هاد الفئات الهشة ومن ضمنهم الأطفال ما كيطلبوش هما، يقول لك راحنا عطشانين نبغيو الماء، وأجسامهم كيف قلتوا هي كتحتاج. الأطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا احنا نتفكرهم خلال موجات الحر. أشنهي شي ما أو أشنهو شي ما المطلوب يكننا نحرصوا على سلامة أطفالنا في الحمان.
1: الأطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا سنة نتموا راعي البال من شرابهم، يعني ما نحانو يشير يعطي يقولنا نشربو، نسمو دائما نفرضو عليه الماء ديك من كل 20 إلى 30 دقيقة
0: لما يطلبو. ولو رشفات
1: يعملو لا يرشف ما بالضرورة قاع يروي عطشو، غير لك أنه بعد يتم لا يشرب منه إلى مدة من كل نص ساعة بعد نسمى نعيط له نرشفو شوي من الماء. كي قلت لكم اللي عنه التنقل ونجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 إلى 4 الدحميس يعني يفوت بعته عنهم الشمس. بالنسبة للباس ما لبسهم الباس الياسر في الحمى، ما لبسهم شي فيه الصوف ولا لبسهم شي الباس اللي يزيرهم، والله دايما لبسهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم هم اللي مستراحين فيها، وتعود مالي ألوانها فاتحة كان ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت مالي بالنسبة لعدو خالقين تريكا رضع عندهم، من الأحسن من المستحسن عنهم يتم ويدوشوهم بين الوقت والوقت باش يذيك الحرارة الجسم ما يقبضها، يتم بجسمهم اللي بارد
0: وكتعطي الطنشة دوك الحمامات اللي نداروا لهم
1: ضروري يتم لا يعني لا جسمهم اللي بارد.
0: ونبغي نستغل الفرصة شيماء مادام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على أجسامهم، نبغي النصيحة وهذا متعلق بشيء آخر، وهو أن عادة الناس في طار داك القرواح يدورو شي يقيس الواد شي يقيس البحر شي يقيس بولاده ومناته مثلا البيسين المسابح. أنا نصيحة دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا لأنك توقع مشاكل الله يحفظ ونتفادوا هذه ظاهرة عرفناها في نعطيه غير أمثلة في الشواطئ ديال المدينة الداخلة، فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
1: الجراف ما تواس
0: الجراف راه الله يستر
1: بيهم اللي يعودوا فيهم الرطوبة ويعودوا يتهرتموا ويطيحوا الوقت والساعة،
0: لأنه وقعت مرات
1: والله والله
0: ونشوف فيها ضحايا وهذه فرصة، لأن احنا كنديروا عبر أثير إذاعة الداخلة برامج ديال التوعية والتسيس أنهم يتفادوا.
1: في النقطة كاع نقد نزيد نضيف على كلامك أستاذ العهدي عن رجاج، هما في كيني نعرفوا في الدشرة والله في أي وقت رجاج يدور يقروح بولاد والله بالشاشرة حتى لعد ما ولا في الخيمة والله ثري ثقل عليه والله ذا الواتس اللي ماشي فيها والله يظل البشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف والله يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف بيالي الأجراف ما تتواسى ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح راهي لا تكسل لي الشاشرة كيف اللي جبرنا الخير يرحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله قاعد يودي بالخطر ما كاين لاش ما يتفادى هرجة.
0: باش نختموا هاد النقطة ديال الحمان والعطش فيها، ما كرهتش اللي عاود ذكرينا شيماء نصائح عامة هكا باش المستمع سبق ما نمروا للمواضيع أخرى.
1: بالنسبة لي نقد نقول لك نصايح عامة عن رانا في فصل الصيف، والله زاد قاع فقس الحمان بصفة عامة.
0: رجاش الصيف ولا
1: سياني رجاج يرد البال من عائلته، والله زاد تركة اللي معاه اللي عادوا تركة صغيرين، والله اللي عادوا كولا كبار شيب، والله هو من نفسه يتم يشربوا الماء ويتفادى المروكي قد في الشمس من تعود حارة من 10 بكري إلى 4 دحميس. ونقطة مالي اللي إن شاء الله هون نجبر شي من الأهالي اللي خلوا تركتهم في الوتات يمرقوا بيهم في القايلة والشمس صحرة.
0: شيء مهم هذه النقطة، غير مؤخرا هذه غير بعض الأيام أن فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري قال غيمشي جوج دقائق وقفل عليهم، في لأن الحرارة في الوتارة توصل إلى فوق 50.
1: أكيد يعني أنا ما حدني مارق ماني عجلان ولا زاد، لابد لي من بتركة نمشي معهم نمشي بهم غير ما نقفل عليهم في الوتات الجاج يتم قابض لهم الحمار نقض بهم يخبط يتنفسوا البرود ويهرجوا فعلا من ما خليتهم في الدار. وفي نفس الوقت مالي كان حد في الدار يتم يقفل الريايح يبرد جو يتم داخل البرود ما تدخل الشمس يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه، شراب الماء ضروري. وحد لا مركي قلت سياني في البدية والله ذا لابد داله من عادي مرق يدير شي بينه مع راسه كيل ثام يكسر عنه ذيك الأشياء، ولا كي رقاش في الدشرة يدير قفارة ولا بلصارات الشمس هذو اللي يكسروا عنه شي من الأشياء الشمس يغير مولي ما ينسى يعود لافد بوشو ديال الماء به اللي الماء ضروري ومهم.
0: وعلى ذكر السوائل وترطيب الجسم ندور وانت أدرى مني شيء ما تبارك الله عليك، أن فاش كنذكروا السوائل راه في أشياء غير كتزيد العطش، كاين داك المنضة هاد المشروبات الغازية ديك المعلبات اللي هي كلها سكر.
1: شفت أستاذ العهد إذا كامل السوائل كاملة بأنواعها بحليبها بشرام منظتها بذا كامل ما لهي تتلحق ما لهي تلحق الماء
0: تمام.
1: وما لهي تلحق القيمة اللي عدلها الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما.
0: كاين واحد الخطأ كان أعتقدوا أن المشروب إذا كان برد له يرطب الأجسام ديالنا
1: ما يحق
0: إذا باشي وحدين كيشي يشربوا أتاي أتاي كيحسوا بأنك يخفف عليهم ذاك
1: خلاص يا قركي قلت له كلمة الما يلحق بلد ما يلحقوا المشروب عادي بين المشروب عادي اللي يحتاج يصفى وياسر من الأمور الماء مباشرة اللي غد اللي تحس بيك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك برت ذاك التو عنك رانك برد عليك.
0: نعم طيب ناخدوا استراحة فنية وبعدها نوصلوا نكملوا مواضيع أخرى بعد ما خصصنا هاد الحصة هذه ما يتعلق بالحمان وشيلت الناس أنهم يعدلوا في الحرارة. إذا نأخذ استراحة فنية.

0: إذن كنعود نرحب بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناها للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطنا نتخذوها بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول للحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش، فالحصة الثانية لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتتعلق بلسعات أو ضربات العقارب والأفاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسيف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كينظموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذن لهين خصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحمي أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي، أشنهي أولا الوسائل اللي نقدوا بها نكافحوا هذه العقارب شيماء؟
1: اللي تقول أستاذ العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب، فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف، ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هما يعودوا يلودوا للماء وياسر من الأمور يعودوا يتحركوا، وفي بالخصوص في إقليم أوسترد ولا في هما يتحركوا في كل بلد، غير بالنسبة لعنا إحنا في إقليم أوسترد مع الحرارة وتتعود درجة الحرارة فوق 40 يعودوا حتى متحركين.
0: إذن شنو هي الوسائل ديال المكافحة؟ مزيان نعرفوا
1: بالنسبة للوسائل نقدروا نقولوا عنا باش نقدروا نكافحوهم. بالنسبة لعدة خيمة ولا دار ولا ذا، لعدة خيمة لا يتبتنا ولا ما تبتنا زر الطلح وزر الصدر يتمزرا وكي فوق قرق ولا شي ويبنوها باش لا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه بهم، هما تعرف يتخزنوا مع الربيع ومع ذا ما تلي حد يقد هذا، وملاعد هما للبيوت يعني خالقين ولا شي. بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ذيك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت وذا باش اللي تخططهم ويخرصوه ما يتخزن لهم شي، فهم؟ في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عاد هما اللي خالقين، فهم؟ يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بالسيما وبال بهم هما ذوك الحفار اللي يعودوا لا يقدوا يتخزنوا
0: فيهم
1: فعلا. بالنسبة لهم اللي ستعود ديك كي اللباسات ولا زاد الأمتعة كاملة الدبش الياسر ما اللي قد رجاج خاص الرواقج لا يعرفوا له شي، يعني شي لا يعمل يعملوا شي اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر ويتموا
0: الترتيب ديالهم بطريقة اللي
1: هي باش المين يدخلهم شي خارصوه يعني ما يخلوه يفوت مدة ما يمسوا حد ولا ذا، يعني يتم دايما باستمرار يتم ينعرف له شي ويبدل ولا زاد ينقلع كامل
0: باش ما يعشش فيها وهذيك.
1: وبالنسبة لهاي الناس اللي تتربي الدواجن واللي تأكلها يعني حتى هو راهن مولي راهن لا تعود لا موسيلة من باش نكافحوا من هالعقارب. بالنسبة يعني كي قلت لك إنسان متم يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو شكوك.
0: وشن هي وسائل الوقاية من هاد العضات أو اللسعات ديال العقارب وأيضا التلف؟
1: الوسائل الوقاية ياسرة. بالنسبة لذلك أنه عدى رقاش في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الأحجار أشبه له بهم، هم الأكثر يعودوا متخزنين تحت دوك الأحجار الكبار، يعني حتى لجاري يحركها بحذر، يعني يعود رد البال معها ما يحركها ساهي عينه ويخرص شي ثاني والحجرة يقلبها بيد ويقد لا يجبر شي تحت الحجر. وبالنسبة للأحذية كيف قلت عنهم مهمين، ما يرقى يعني ما يعود له يلبس نعالة ولا صباط ولا شي، لو حبذا يسوسو ينفضوا هي الاولى سابق ما يلبسوا بيهم راهم يتخزنوا فيه ويجي رقاج كي واقف مارق عجلان والله ذا لا يدير كراعو ما علم دو معاه شي في كراعو
0: الداخل ما بلد منين يدخلوا دوك
1: خلاص في نفس الوقت ملي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس كي الماطم يعود رقاج لا يلبسهم تمي سوس المانطة سابق ما يلبسها لعل يعود ملتوي فيها شيء. نفس الشيء الفراش نفس الشيء في الكفية الخيام بالنسبة للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الأفضل عنهم يتم يردوا البال مع كفية الخيمة يزقنوا بيها ويتم يسوسوها لعل يعود متخزن تحت الشيء والله ذا مستردم مع التراب
0: ما
1: وقائية فاهم
0: والله يحفظ فاش يوقع أن أرجاج مثلا تعرض ضربة أو لسعة العقرب
1: يعني في دي الحالة اللي له يعني نقلعوها من لسعة والله العقرب ليه يجو ليه يطلع سوى العياط والله شي ذاك نفسه قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قير يقبضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من المكان اللي لسعته فيه ياك نخلصوا حجم ولون العقرب اللي لسعته والله نحن ايش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخلصوا ذاك النوع ترياق ديالو في نفس الوقت نحسبوا الساعة اللي نخلصوا ضبط الوقت نشوفوا كي مثلا عطوا مع ثلاثة الرجاج عطوا يعود يالتوا من الناس اللي في زر تعود شوي واعية وفاهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عاضته وباش يعودوا ضابطينها ولا بد وليلا ينأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أوناتوندون تجي لي إسعاف تمشي بيه شورت طب ولا قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها
0: بس كان عرفوا شيء ما أنه تعرض للتسمم وش فيها علامات التسمم
1: أكيد أكيد ستعود عندنا ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض فيها ويعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه لسهال مصاحب له ويعود مولاه هم اللي لا يعرق هذا اللي لا سعته عقرب ولا عض وحنا شتم مولاه لا يعرق والشقاب ذو شعرين وفي نفس الوقت بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس يعني يعود عندنا قلبه يتم لا ما هم متوازنين دقات
0: طيب فيه شي سلوكات غير صحية أشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هاد الحالة
1: ديالتنا نجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب والله شي تجبرو يقول لك حاني نمصوه له نمصوه بالعضة ذيك ما تتواس به اللي راهو داك تسمم اللي له يمص ذاك رقاج ما هو يقدر يأثر عليه يعني ذي الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضه حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقه ديال عنه يقول لك البزغ ولا التشريط وفي نفس الوقت نتجنبوا ملي انا نربطوا ذاك العضو اللي مصاب في نفس الوقت نديروا نجنبوا استعمال ديال الامصال وخالق مني ملي رواقي جميلين فوتين تلعتس هذا تعضوا عقرب ولا ذا لقدر يعدل غاز يفش عليه ديك البل العضه يطلص عليها الغاز ذاك ما يلتهم اللي يعدل والله يدير عليها خالق ليلطخ يلبخها بالحنة حتى هي ما يلتنا نعدلوه يعني نحتفظوا لا كيف قلت لك نعدلو نرفدوه ونرفدو ذي الباقي العدسو إلى أقرب نقطة طبية ونقلو عنا ذا كامل
0: طيب ربما النقطة اللي نختموا بها وهو كان سمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لراج عادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ياك يكون واحد توعية والتحسيس بهذا الداء ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار أشنه التعريف ديالو شيماء
1: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع داء السعار ونجيد نأكد عليه
0: الكلاب
1: فعلا داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان
0: وكيفاش وهو قابل للوقاية ولا لا؟
1: أكيد قابل للوقاية، لأن هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا. يعني إلى دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عدا قابل للوقاية.
0: وشن هي أسبابه عادة؟
1: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار، نقولوا عنه هو مسمى الأسباب ديال هو ديك العضة والله خدش يسبو حيوان مصاب به، سياني كلب سياني نوس يعني غير في الغالب نجبرو عند
0: الكلب
1: يعني يعود عندهم داك الفيروس ديال داء السعار ويتسبو يجي يعض داك الحيوان يعض شخص في دي الحالة يقدر ينقلوا ذاك الفيروس عن طريق ذيك العضة ولا ذاك الخدش والله يتسبب مولين بين أسبابه لعاب حيوان في جرح مفتوح يعني عود حيوان مصاب ذاك داء السعار وريقو نجعل ذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله دي الحالة هو يقدر يعود يتصافي. في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي الفم حتى يعودوا حساسين يعني من الأسباب.
0: وشنو المطلوب شيماء يكننا نتقوا من الشر ديال هاد في حالتي لو وقع لنا هاد تعرضنا الحيوان اللي فيه داء السعار؟
1: بالنسبة لداء السعار الطرق اللي نقدو نديرو فيها نعتبروها كطرق وقائية هي عن اللقح دائما الكلاب والقطط بانتظام عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حب هذا يمشي يتبع يعدلهم الكالندري فاكسينا ديالهم كارني فاكسينا ويتم هذا يلقحهم. وفي نفس الوقت أرجاج يتجنب الحيوانات الضالة كاملة بصفة عامة ونعود عندنا مراقبة للحيوانات الأليفة
0: اللي نربيوها في ديارنا
1: أقبال وحد ما اللي تعرض للعض والله شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مدة بعد لا تقل عن 15 دقيقة فهم يعني أرجاج مين يعضر ذاك الكلب ولا ذاك النص يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مدة بعد ربع ساعة لا بد منه. وفي نفس الوقت اللي نأكد عليه وراء ذيك الغسلة هو لابد دارو يقيس أقرب مركز صحي في زرو سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمة كاملة
0: أكيد. وتلقيح التصرف إلى تصرفنا بالعجلة كتكون وختكون في عضة عادة كيتم
1: نقل حياة فعلا فعلا.
0: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك كيفاش توصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهمها الجميع فبصراحة كنحييك وهاد النصائح اللي عطيتي اللي عندها علاقة بالتحسيس والتوعية في الحمان وبالخصوص فصل ديال الصيف الناس فاصلة فيها وبصراحة كنحييك
1: والله فعلا نرجع بهم للموضوع الأول أتم وشربوا الماء والماء ما تستهانوا به وراه لقد شرب منه ورقاش يبقى الجسم لا محتاج الماء يبقى لا محتاج الماء يعني الجسم رقاش بصليته ونعاته وتمن لا محتاج الماء.
0: أظن آخر حاجة نختموا بها شيماء إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء بودبوس لي هي مسؤولة عن خلية التحسيس والتوعية بالمديرية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسر. ونتمنى ليومكم إن شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيف وخيكون فيه الحمان ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحيحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب برنامج حواري

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد.

0: نطلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: أمضي راسي أش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. وفي عناوين هذه النشرة: كولومبيا تجدد تأكيد دعمها للسيادة المغربية على الصحراء ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي، وتعلن تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة، والتغيير الجوهري في موقف بوغوتا بشأن قضية الصحراء المغربية تطور جديد في مسار تعزيز الموقف المغربي بدول أمريكا الجنوبية، ويمنح زخما جديدا للدينامية الدولية الداعمة لملف في وحدتنا الترابية. تحويلات مغاربة العالم تواصل دعم الاقتصاد الوطني وتتخطى أزيد من 61 مليار درهم عند نهاية يونيو الماضي. المغرب على موعد غدا مع الكسوف الجزئي للشمس، ظاهرة فلكية عادية تستلزم

0: اتخذ تدابير وقائية لحماية العين. في مستهل هذه النشرة، كولومبيا تفتح صفحة جديدة مع الرباط، عنوانها الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي وتقوية التعاون الثنائي. ففي خطوة تعزز مسار إعادة ترتيب المواقف الدولية من قضية الصحراء المغربية، جددت كولومبيا التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص أن هذا القرار يأتي عقب مراجعة سيادية للاعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بالعين الاعتبار كون هذا الكيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية. ويترجم هذا الموقف بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط وبوغوتا، خاصة على المستويين الاقتصادي والجيو استراتيجي. المزيد مع حليمة مرصدي.
1: تجديد كولومبيا لموقفها الداعم للسيادة المغربية على الصحراء وإعلانها تجميد الاعتراف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية المزعومة يعني حسب بلاغ وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية انتفاء أي اتصال سياسي أو دبلوماسي أو تبادل للبعثات أو أي دعم لما يسمى بالجمهورية الصحراوية في المحافل متعددة الأطراف. وحسب إبراهيم بلال سويح المحلل السياسي وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، فإن هذا القرار يمكن قراءته من عدة زوايا.
2: يمكن قراءته من زاوية أولا الهوية الدولة التي أصدرت هذا القرار، ثم توقيته السياسي وخلفيته الإقليمية. فكولومبيا ليست دولة هامشية في أمريكا اللاتينية، بل هي دولة مؤثرة على مستوى الفضاء السياسي، وبالتالي هذا يدل على تراجع المد اليساري الراديكالي، وبالتالي تحجيم المساحة السياسية والمناورات التي كانت لجبهة البوليساريو في أمريكا اللاتينية من خلال هذا الموقف الكولومبي. الآن على مستوى الخلفية الإقليمية، فإن كولومبيا الآن من خلال هذا الاعتراف هو أيضا تجسيد لموقف يتزايد على مستوى القاري في أمريكا اللاتينية.
1: الأستاذ إبراهيم بلال سويح اعتبر في هذا الاتجاه أن تجديد الموقف الكولومبي المعترف بسيادة المغرب على صحرائه مع تجميد بوغوتا اعترافها بما يسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية يجسد نجاح الدبلوماسية المغربية ويعكس حجم التأييد الدولي الواسع لمغربية الصحراء.
2: أصبحنا أمام ورقة سياسية واختراق جديد للمملكة المغربية في هذا العمق الأمريكي اللاتيني الذي ظل لسنوات طويلة يعطي الدعم للمد الانفصالي. ثم على مستوى التوقيت، هو يأتي في توقيت حساس جدا، خصوصا أننا أمام دورة سياسية متكاملة بعد الاعترافات التي كانت في الثمانينات بجبهة البوليساريو، ثم تجميد هذا الاعتراف في 2001 مع الرئيس ألفيس سانترانا، ثم كذلك بعد أن جاء الاعتراف الذي جاء به بيترو في سنة أغسطس 2022، والآن من جديد يثبت على أن العقيدة الدبلوماسية لدولة كولومبيا تتغير كباقي الدول الأخرى التي أصبح فيها اليمين والانتكاسات التي تعرضها اليسار، وبالتالي أصبحنا أمام رؤية انفتاح حول المملكة المغربية بحكم أنها بوابة إفريقيا، وكذلك تدخل في إطار الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الذي تراهن عليه الخارجية والدولة الكولومبية، وهذا ما جاء في البيان بالضبط.
1: ويعزز تجديد كولومبيا اعترافها بسيادة المملكة على الصحراء المغربية الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا، والمستندة على تعاون طموح وملموس يوظف إمكانات البلدين المتنوعة في مجال تعزيز الشراكة الثنائية، مع تأكيدهما على إعادة تنشيط علاقاتهما المتبادلة على أساس رؤية طويلة الأمد خدمة لمصالحهما الثنائية.
0: في موضوع آخر، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية

0: أي وإلى اعتماد سياسات عمومية فعالة قائمة على توزيع ثمار النمو بشكل منصف وعادل. تضمنت المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع القانون المالي للسنة القادمة تعبئة غلاف مالي يناهز 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات لتنفيذ جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. وستقوم هذه البرامج على تشخيص ترابي متعددي الأبعاد. التفاصيل ضمن تقرير داود علوان.
1: بغلاف مالي أولي يناهز 210 مليارات درهم تعتزم الحكومة على مدى 8 سنوات تنفيذ جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة معتمدة على تشخيص دقيق لحاجيات كل جهة وإقليم خصوصا في مجالات الشغل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي. كما ستعرف التحويلات السنوية الموجهة إلى الجهات ارتفاعا إلى 12 مليار درهم على الأقل ابتداء من 2027 في خطوة ترمي إلى تعزيز دور الجهات في التنمية. علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي.
2: من المؤكد أن البرامج ديال التنمية الترابية المندمجة ستخلق واحد المسار تنموي اللي هو كبير جدا، أولا باعتبار المبلغ المالي المخصص لها 210 مليار ديال الدرهم على امتداد 8 سنوات، مبلغ كافي أنه يعطينا ثقل فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج الموجهة التنمية على المستوى الترابي، سواء على المستوى البنية التحتية، سواء كذلك على مستوى الولوج الخدمات، أو على سواء تحسين الحياة اليومية ديال المواطنين. يعني الأكثر من هذا هو أن هذه البرامج اليوم تتعتمد واحد الفلسفة جديدة اللي مبنية على تحديد الحاجيات الأساسية ديال الساكنة على مستوى كل مجال ترابي باختلاف على مجال ترابي آخر.
1: أكثر من 1200 جماعة قروية و 140 مركزا قرويا يقطنها ما يفوق 17 مليون نسمة ستدخل نطاق برنامج للتنمية الترابية بغلاف مالي يصل إلى 50 مليار درهم. ويشمل البرنامج أيضا تأهيل 542 مركزا قرويا يضم نحو 60% من سكان الوسط القروي. عودة إلى الأستاذ علي الغنبوري.
2: هذه البرامج عندها خصوصية فيما يتعلق بتحديد المشاريع، أن المشاريع هي موجهة لكل مجال ترابي على الحدة، وبالتالي تحدد الحاجيات الأساسية والحقيقية اللي كيحتاجها هذا المجال الترابي. ثانيا حتى المجالات اللي غادي تشتغل عليهم هذه البرامج ديال التنمية المندمجة كيعطيها هذا الزخم بأنها تكون عندها واحد الدور ديال تقليص هذه الفجوات.
1: وتأتي هذه البرامج التي جاءت بآليات جديدة في الحكامة وتوزيع الاختصاصات تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وفرص التنمية في المناطق الأقل استفادة.
0: في الخبر الاقتصادي، الجالية المغربية القاطنة بالخارج تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق التنمية، حيث بلغت تحويلات مغاربة العالم عندما تم شهر يونيو الماضي أزيد من 61 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا تجاوز نسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. وكشفت آخر المعطيات عن تسارع اللافت في حجم التحويلات المالية نحو المملكة خلال 6 أشهر من هذا العام. بديع السعيد.
3: زيد من 60 مليار درهم في 6 أشهر هو حجم التحويلات المالية التي أرسلها مغاربة العالم إلى المغرب منذ بداية السنة الجارية، في مؤشر يؤكد استمرار حضور هذه التدفقات المالية. مع تجاوز التحويلات عتبة 61 مليارا و 448 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، يتعزز حضور مغاربة العالم كأحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني عن دلالة هذه الأرقام وأثرها في التوازنات الاقتصادية. الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق.
4: مغاربة العالم المملكة المغربية تؤكد ذلك المنح التصاعدي الذي بات ملازما لتحويلات مغاربة العالم المالية نحو المملكة منذ سنة 2022 إلى اليوم. هذه السنة الماضية يعني تجاوز سقف التحويلات 122 مليار درهم، واليوم هناك نمو النمو بأكثر من نسبة 9.9% على مستوى 6 أشهر الأولى من سنة 2026 بما يفوق 61 مليار درهم. إذن اليوم الحديث على أن هذا النمو هو نمو مستمر.
3: وراء هذه الأرقام تبقى أسئلة أخرى ترتبط بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل هذه السيولة إلى قيمة اقتصادية مستدامة. فتوجيه جزء من مدخرات الجالية نحو الاستثمار يمثل فرصة لدعم المشاريع المنتجة وتقوية النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتنمية. عودة لبدر الزاهر الأزرق الخبير الاقتصادي.
4: أيضا تركيبة هذه التحويلات هي أصبحت متنوعة. فاليوم لن نتحدث فقط لأن التحويلات تقتصر على دعم الأسر، على دعم المعيشة، على دعم القدرة الشرائية، على الادخار، بل اليوم هناك أيضا تدفقات مالية لمغاربة العالم تهم الاستثمار في البلد الأم على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية. هناك القطاعات الكلاسيكية المعروفة والمتعارف عليها مستوى استثمار مغاربة العالم كالقطاعات الخدماتية والفلاحية والسياحية والعقارية، ولكن اليوم هناك جيل جديد من المشاريع التي أضحى مغاربة العالم يفضلون الاستثمار فيها والمرتبطة بالتكنولوجيا، بالاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، الطاقات المتجددة، الصناعة الميكانيكية وغيرها. إذن اليوم هناك تحول كبير على مستوى حجم التحويلات، وهناك تحول أكبر حتى على مستوى بنية هذه الاستثمارات وبنية هذه التحويلات في المغرب الذي استفاد منها بشكل كبير على مستوى الاستثمار كما أسلفت الذكر، على مستوى خلق مناصب الشغل، على مستوى دعم القدرة الشرائية.
3: تحويلات مغاربة العالم لها وجهان متكاملان: دعم مباشر للأسر والاقتصاد وإمكانية واسعة لتعزيز الاستثمار وخلق قيمة مضافة. ومع تواصل ارتفاع هذه التدفقات يبقى الرهان في تحويل قوتها المالية إلى أثر أعمق في مسار التنمية الوطنية.
0: نواصل وطنيا، حيث يترقب المغرب غدا حدوث كسوف جزئي للشمس، حيث سيحجب القمر جزءا من قرص الشمس قبيل موعد الغروب، وستتمكن عدة مناطق من المملكة من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية التي تبقى عادية مع تفاوت نسبة الاحتجاب من منطقة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي. وحماية العين أثناء مشاهدة الظاهرة ضرورية، حيث يوصل خبراء باتباع عدد من الإرشادات من بينها وضع النظارات الشمسية الخاصة بمشاهدة الكسوف. التوضيح للخبير البيئي مصطفى بن رامل.
5: فيما يخص ظاهرة الكسوف التي ستكون مساء يوم 12 أغسطس من هذه السنة، والتي الآن أصبحت تعرف في وسائل التواصل الاجتماعي بظاهرة كسوف الرباط، حيث أنه يمكن أن يشاهد بنسبة حجب القمر للشمس بتقريبا 88%، وهذه النسبة تزداد إلى 92% في طنجة، وتنقص إلى 79% في مدينة أكادير، في حين 86% في الدار البيضاء و 89% في فاس. وهذه الظاهرة ستحدث تقريبا مع 6:43 وتستمر حوالي ساعة إلى غاية 7:45، في حين غروب الشمس يكون مع 8. الظاهرة يمكن مشاهدتها في مناطق مفتوحة تكون أفقية في الغالب، ويمكن استعمال النظارات الشمسية لمشاهدة الكسوف بدون تأثير على العينين، لأنها تكون خطيرة إذا كانت بالعين المجردة أو عن طريق نظارات غير متخصصة لرؤية الكسوف.
0: في أنباء الكوارث الطبيعية عبر العالم، ارتفعت الحصيلة المؤقتة لعدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا صباح الاثنين إلى 132 قتيلا وأكثر من 570 مصابا. قوة الزلزال بلغت 7.4 درجات على مقياس ريشتر، ووقع على عمق 104 كيلومترات. في فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وضع 43 مقاطعة تحت مستوى التأهب البرتقالي بسبب موجة الحر، اعتبارا من ظهر اليوم في ظل امتداد موجة الحرارة الخامسة هذا العام إلى غرب البلاد. اللحظة نصل إلى جديد فقرة طيبريك مع حمزة السيكي.
3: طيبريك.
0: وفي هذه الفقرة نتابع معك حمزة. كأس إفريقيا للأمم سيدات المغرب 2026 يتصدر المشهد. المسابقة تصل إلى مربعها الذهبي بتواجد المنتخب الوطني الذي سيواجه منتخب الكاميرون. وإلى جانب ذلك حمزة، كرة القدم داخل القاعة تعود إلى الواجهة الإفريقية شهر أكتوبر المقبل بتواجد أسود الأطلس.
6: بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها بالبرازيل، طموح لاعبات المنتخب الوطني النسوي متواصل.

0: للخروج من بطولة كأس أفريقيا للأمم سيدات المغرب 2026 بكامل المكاسب. مشوار لبؤات الأطلس يصل إلى المربع الذهبي بعد مسار ناجح سجلنا من خلاله 3 انتصارات وتعادل وحيد كأقوى دفاع في البطولة. زميلات خديجة رمشي وبعد محاولتين سابقتين حصدنا من خلالهما الفضة، سيحاولنا هذه المرة كسر هذه النتيجة والفوز بأولى الألقاب الأفريقية. المنتخب الوطني واصل استعداداته للمباراة أمام الكاميرون بإجراء حصة تدريبية بمركب محمد السادس لكرة القدم يوم أمس، ركز من خلالها خورخي بيلدا على الجوانب التقنية والتكتيكية بهدف الرفع من جاهزية اللاعبات والتحضير بالشكل الأمثل للمواجهة المرتقبة. مباراة المنتخب الوطني النسوي أمام نظيره منتخب الكاميرون ستلعب غدا بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط ابتداء من الساعة 9 ليلا. من جهة أخرى، صحبت مساء يوم أمس قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، حيث تعرف المنتخب الوطني على منافسيه في الدور الأول. سلسلة المسابقات الأفريقية كان لكرة القدم داخل الصالات نصيب فيها، والقرعة وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب كل من ليبيا، زامبيا إضافة إلى المنتخب الجزائري في مجموعة تعد الأقوى. وفي المقابل تضم المجموعة الثانية كل من منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. يشار إلى أن مسابقة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة ستقام في المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 21 من أكتوبر المقبل.
1: وبأخبار الرياضة، حمزة نصوفي مواد هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. كولومبيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة مغربية على الصحراء ومساندتها للمملكة بمجلس الأمن الدولي، وتعلن تجميد اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة. والتغيير الجوهري في موقف بوغوتا بشأن قضية الصحراء المغربية تطور جديد في مسار تعزيز الموقف المغربي بأمريكا الجنوبية، ويمنح زخما جديدا للدينامية الدولية الداعمة لملف وحدتنا الترابية. تحويلات مغاربة العالم تواصل دعم الاقتصاد الوطني وتتخطى أزيد من 61 مليار درهم عند نهاية يونيو الماضي. المغرب على موعد غدا مع الكسوف الجزئي للشمس، ظاهرة فلكية عادية تستلزم اتخاذ تدابير وقائية لحماية العين. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
1: إيوا أنت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي، اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نختار غادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

بورصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: بطولة حمدي غيث وعيدة عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: جزاها الله عنا خيرا، أم أمي أبي سعيد.
1: ما هذا الذي أرى يا أمي؟
0: ماذا يا ولدي؟
1: دمعة تجري على خدك.
0: إنها دمعة فرح يا ولدي، كم كنت أتمنى أن يكون أبوك معنا اليوم، كم كنت أتمنى أن يراك وقد بلغت من العلم ما بلغت، وها قد صرت إماما فاضلا وعالما جليلا.
1: حقا يا أمي، كم كنت أتمنى أن أرى أبي، ولكن عوضني الله عنه بك، فكنت لي نعم الأهل، والفضل كل الفضل فيما وصلت إليه إنما يرجع إليك، فأنت كنت الطريق الوضاء الذي أضاء لي خطوات حياتي.
2: تفضل يا أبا عمرو، لقد أعددت كل شيء.

بخن بخن للإمام ونعم الزوجة يا أوزعي، فابنة يحيى بن عبد الله المعروف بالبابلتي ثمرة طيبة.

0: طيبة لرجل صالح.
1: أصلح الله الأمير، قد كان يحيى بن عبد الله مولا لبني أمية،
0: فليبارك الله لك فيها من زوجة، وليرزق منها بولد صالح يدعو لك ويأخذ عنك العلم ويفيد القوم. ها، والآن هل تفضلت وقبلت هديتي لك؟
1: أشكر الله لك أيها الأمير، فكم أهديت إلي وكرمتني، فصرت بفضل الله عليك وعلي إماما وعالما.
0: أستغفر الله العظيم، إنما ما أنت عليه يا أوزاعي فهو بفضل الله عليك.
1: إن أذن لي أمير المؤمنين فإني أحببت ألا أنفرد بالرأي أو أن أفتي بما اجتمع عندي من العلم.
0: فماذا ترى؟
1: أرى إن أذن لي أمير المؤمنين وشاء الله أن أحج هذا العام.
0: تحج هذا العام؟
1: نعم، فقد علمت أن الأئمة في الرأي سيجتمعون في المدينة.
0: من منهم؟
1: سفيان الثوري.
0: آه، ناظرته يا أوزاعي وغلبته،
1: ولكنه على سعة من العلم بالأخبار، وإنه لا يزداد كل يوم علما.
0: ثم من؟
1: الإمام مالك.
0: الإمام مالك إمام المدينة؟ إنه فقيه الفقهاء يا أوزعي.
1: أزداد على يديه خيرا إن شاء الله.
0: ما أعظم أدبك، ما أعظم أدبك يا أوزعي. ها، ومن غير الإمام مالك؟
1: يقال إن أبا حنيفة النعمان سيكون هناك.
0: وما لك تتحدث عنه هكذا يا أوزعي؟
1: لأنه رأى رأيا فيه خروج السيف على الأمة.
0: ماذا تقول؟ خروج السيف على الأمة؟
1: نعم، خبرني بهذا عنه قوم أدبتهم فيه، ولئن قابلته لأناظرنه ولا أحاجنه.
0: حق لك أن تطلب الإذن بالحج يا أوزاعي، وسيصلك عطاء فوق عطائك يعينك على الرحلة.

0: وأنا أيضا أحج معكم إلى بيت الله.
1: نعم
2: فرحة هكذا يا زوجة أبي عمرو.

هناك، هناك عند الكعبة تخشع القلوب وتقشعر الجلود ويطول السجود بين يدي غافر الذنب وقابل التوب، حيث يتطهر القلب وتغتسل الروح. أشرب من نور الله ما يعين على بقية الحياة. هناك، هناك حيث أسعى بين الصفا والمروة وأعظم شعائر الله، هناك، هناك عند منن حيث ألقي الجمرات فأجني أطيب الثمرات، وهناك، وهناك في عرفات حيث التلبية والنداء الذي يصل الأرض بالسماء فتتفتح أبوابها لتتقبل منا أخلص الدعاء. هناك، هناك حيث يتجرد المرء من الحياة وتذوب الروح في نور الله، هناك، هناك، هناك في المدينة.

0: تهدأ النفس الحزينة بزيارة مسجد خير البشر وأفضل الأنبياء محمد رسول الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك،
1: لبيك اللهم لبيك. أكاد أطير اشتياقا إليك، أكاد أذوب حنينا إليك، وروحي وحبي إليك، وحتى حياتي لمنك إليك، وصوت ملائكة من حوليك تنادي جميعا إليك، إليك، لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

فقد تجبرنا حدبر من يكرم بنيته، لا قد تجبرنا حدبر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيش أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميعا أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتموا كتير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة،

0: الحسان، يا أنا جد سعيد أنه يحضر معي بلاتو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسان، يا سي أهل صعيدي محمد الحسن. سي أهل صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
1: في الحقيقة في أغلب الأعوام مدينة الداخل تكون باردة عادة ما، ويجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5، الناس يبغوا يطلعوا يتجرحوا، فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عند الناس سابقا، سابقا كانت من جهة عمان في البوادي تقضي المدينة، لأن المدينة فيها البحر وباردة.
0: صحيح.
1: اليوم الدهل الداخل هاو بهم كثرة العوام الباردة عاد منين يجي
0: والقروح كيكون أكثر في البادية،
1: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يتلقاوا ذاك الحمان الفوق ويتعود الهواء عندهم. الحقيقة أنا بعد نبغي أن أطلع الفوق طريق حالي.
0: صحيح. وليت تيرستو لهم الشعراء يلطوم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كي يقل لوكيل وكي يكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول، كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟
1: تماما. الناس أصلا زمن البوادي
0: أي.
1: الحقيقة الحالمتين جدا، يقربوا المرعى ويبعدوا من الماء. شنو هو أسباب ذاك؟
0: نعم.
1: أسباب ذاك لأن الحيوان منين يسرح من عند الخيام مسافته الله يقطع ويروح عليها 50 كيلو، يعيو يديروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا الحيوان هناك، يوردوا بثلاث ليالي، يوردوا بليلتين، يوردوا بأربع ليالي، ولكن المرعى اللي هو لوكيل خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو يكتم الحيوان يمشي مع أصباح يروح.
0: نعم.
1: يعودوا بعيد من الماء حسب المرعى، لأن المرعى هو المعتمد في ذلك. أما اللي الحقيقة نتكلم عنها من جانب ثاني اللي قلت أحمد، لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء وحرارة الشمس،
0: يلودوا الشيء ينعش أجسامهم،
1: فما أحلام ورودة سمائه في الأجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل مدته 90 يوما.
0: نعم.
1: ومنازله 7 كما قد ذكرنا في الحلقات السابقة، وهي البرور، فأولهم برج الناطح، ويليه البطين، ويليه برج الثرياء، ولذلك برج الدبران، ولذلك برج الهقع والهنعة. هؤلاء الفصول، فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي سابق يخرج الوتات، ما يتخطى الصيف ما يضخر 4 أو 5 ماتوا من الغرق في البوادي. الوتات اللي كثرت علينا دام عام 70 ليلة مستويات الوتات قليلة. كل صيفة يذكرنا رجال والله ماتوا بهم الغرق على فرض بالمر قاتلين يقولونها. الحقيقة قلنا برجاء هؤلاء الأبراج اللي هم شدة حرارة في الزمن الأول، فهمت؟ الهقعة والهلعة، الثالث الرابع والخامس والسادس، فهمت؟ والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو. هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام، كل منزلة بين هي والثانية 12 يوم وسبع تقريبا. كل منزلة هي البرج بين مع صاحبه الموالي، فهمت؟
0: نعم.
1: هذه المدة كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء، يقول الشيخ محمد المامي: عرضنا لك تول كسرة قد حان الماء يا مولانا، يا بلال عروق الصدر وعروق الكبد النشفانة، يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعلي دينا، راعي عندك جاهم بينا، رزق كريم اسمه ملانا، يعرض عن الجاهلين ويكرعهم بلدانا.
0: جميل.
1: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف، لأنه زمن متين متين متين متين وحار جدا، قوي جدا أقصى درجة الحقيقة. واحد ثاني من اللي يقول في الفصيح كيف أن المجتمعين هذا من اللي الشيخ عندهم يجيبوا له شيء ثاني، يلي فيديك النواصي وحر جودك ما يتماصل، وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر، يلباني في الجو اسم أخضر تجري فيه الشمس والقمر، فيهم خالقك تتفكر وانت عندك كيف الطاسة، أحكم عنه شنتك لك فالله أعمل بينا حواصة. يا وجهاد الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو، بروك تتكاشف في الجو تسبق عنين الخراصة، صب علينا مطر الله وتاكل مغاد الكراصة.
0: تبارك الله عليك، جميل.
1: حقيقة الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا، شديد.

0: ما أشده تعرف البوادي زمن السيارات قليلة، والناس تعرف يعودوا ما ينحروا زمن الصيف، إيش اللي المواد الخفيفة كيف ما روح هذا وكيف المواد اللبقة.
1: وباش كان يرويوا العطش دياله؟
0: لقرب التنوات عندهم سكت السكة، سكت لهم نوع من التنوات صحي الريش، قلت الريش لأن عند أطباء محرمين الماء اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة، هاو الأواني ما يخالق ممنوعة. البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزنك،
1: صحيح
0: ذاك النوع هو اللي هما جاله رجلهم في السواق جالهم.
1: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوه من غير أتاي؟ طبعا
0: الشراب تبارك الله
1: أكيد كاين الزريق
0: الزريق واللبن مرقق شوي،
1: وباش يعدلو باش كيصوبو
0: الزريق لا يقبو تقريبا لترين من الماء، والله لا يجر معهم لتر من اللبن، يجر معهم لتر لترين والله ثلاثة من الماء وليتر من اللبن. واللبن على نوعين عندهم، اللبن المخمر والتخمير، احنا نقول التطعيم مطعم تعد الشكوى خاصة بالتطعيم، يعود اللبن مطعم وزين حامض ما هو حامض كبالي، وتعدل المدفافة يدفوها العلاج يعدل به الزبدة مدفافة وحدها، والشكوى الحمراء يقول لك وحدها يقال الشكوى الحمراء ديال الطعم. ودائما اللبن وطعم لانه دائما احسن فيه التطعام لانه هو الاكثر ولا بالطبع
1: شكوى. وهذيك الحموضه ديالو راه صحيه، هذيك راه نوع من البكتيريا كتكون صالحه للمعده
0: والامعاء، من تعود حموضه خبيثه ممتاز.
1: صحيح
0: ايوه. يتمشاو مع ذاك الحال الين يجي مولانا الصيف يفرغ المير، يفرغ المير عليهم ويعود تعود المسافه 400 و500 كيلو، يقبل ثلاثه الرجال المراكي ويركب عليهم ويقوموا قايسين الدشرة، وخاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيشة ويجيبوا اللي خاص الناس كاملة يفوقتوا عنهم التيالي 4-5 ويجوا.
1: وفي الليل كيف تاش يكون السمر في الليالي المقمرة؟ أكيد في البادية عندها طعم خاص
0: حقيقة في الليل، يقول زين حتى واللباس ما هو خارج، اللباس قليل في الليل، الناس بتير السابي الحامي حتى الباس قاع في الليل قاع ما هو خارج قليل جديد السوق، ولا شي منين يتكي قاع قدام الخيمة وشي يتكي وسط الخيمة، والراجل الحمد لله دراعته سروالو، والمرأة لا عندها ملحفة وحدها، شي ثاني من الباس قاع ما هو عندها لا ملحفة وحدها ذاك سمعته. وفي الشتاء أح لا بد أصلا من الدفء، في الشتاء لا بد من الفرو شي كيف عايز لبسة كبيرة للجماعة بعد من الجلود الغنم قبل الفرو يلبسوه ويدفي، وإلا عاد عندهم قطيفة يلبسوها، والله ثياب ثاني الشتاء دائما لو دارت على من الباس غليظ لأن الشتاء ملي في تيرس يجي شديد جدا.
1: وباش يقصروا في الوقت ديالهم أشني هي بعض الألعاب اللي كانوا كيستعملوا وبالخصوص في الصيف؟
0: الحقيقة في الصيف عندهم ألعاب كيف نقولوا بالنسبة للرجال يلعبوا شيء قالوا ضامة وضامة اللي مسميها ضامة صبانيا هنا في هذا الكلمة كائنة هنا في الأقاليم الجنوبية وكائنة في موريتانيا، لأن
1: وهي أصلها منش كلمة
0: إسبانية لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقولهم قصيرة ضامة وضامة زينة وعاد زين هذاك يشبه بلمهار فهمت خارج من مسألة ثانية هي شاوية وعاء ثاني من الدجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكل قفة بس ما تدقدق مظلة على الحال مخطط متربع في التربعات حق ذيكم اللي مسمين يقولها نصر ضامة، وضامة كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا. زين
1: وإذا هذه من الألعاب ما كاين شي نسيناه ما إلى حاجة اللي شي عنده علاقة بالصيف
0: الألعاب قلنا خريبقة وضامة ودمراو ودمراو
1: بالنسبة للعيال شنو اللي كيميز اللعبة ديال دمراو باش كتميز؟
0: سبحان الله العظيم سيف دمراو قط لعبوها الأنبياء هي ثلاث مربعات، مربع البراني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني، ومنين تقبض انت 12 عود ونقبض 20 بعره منين نقاد ثلاثه من يسادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك فهمتها والله ترى انت بعره عندي انا اذا سادوا ثلاثه العودان ويقول لك الشيخ محمد الماضي الواجب من صفات الرحمن التوحيد كانك دمراء وحررها

0: 12 على عد العودان، 20 على عد بعرها، سلميون معاين يجمع عليهم متقالي هم 12 يعني الأخير ذلك أخير القول. المهم العليات يعودوا معدلين كشين قالوا كرور يعدوا في التراب ومسيق الوادي ما هو فيها كان قليل بيهم قلة الخشب وقلة السباغ وقلة الشيخم ذاك والألعاب أصلا الرجال عندهم اللعبة الرياضية عندهم طيعوز هذا الرخ على بابه وعندهم العرك وعندهم الشين قالوا أراح
1: وهذه كلهم ألعاب بدنية
0: بدنية وبدوية هذه بدوية أراح ملحق وشي ذاك يوم يتمشاه ويصيبه حياتهم صعبة زمن البوادي.
1: الله لا يخطيك سي سعيدي محمد الحسن، دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في طرح الثقافة الحسنية. ما باقي شيء ما تكرتوه؟
0: لا أنا قلت هنا في فصل الصيف في البوادي قدما كيف قلنا نقوله ما أشده على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف نقوله أيه. وأحراق بوجود السيارات الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح في كل يوم. الناس تورد بثلاث ليالي وبليلتين وبليلة ومروح أحيانا وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرق في زمن الصيف.
1: الله يحفظك. مشكور حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي الصعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها وطبعا كتحاول تتعامل مع البيئة اللي كتواجد فيها وندرة المياه لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه. إذن باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة.
2: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News الخبر اليقين من المصدر.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: برجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: محمد، ما كان صاحبك هاي؟
2: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
2: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه. أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صحتك في دقائق.
1: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. عادة ما نصاب بالعصبية في المواقف المختلفة وسرعة الانفعال، وهذا يرجع إلى الكثير من العوامل التي تؤثر على الأعصاب والحالة النفسية والمزاجية للإنسان. وفيما يلي نتطرق إلى الأسباب التي تؤدي إلى العصبية الزائدة وكيف نتغلب عليها. قد ترجع العصبية الزائدة عن الحد إلى العوامل الوراثية، ومنها أن يكون أحد الوالدين لديه عصبية بالوراثة، وهذا يؤثر تلقائيا على الأبناء. ومن الأسباب الأخرى التعرض للمشكلات النفسية، ومنها الأرق والقلق والاكتئاب والضغوط الحياتية، ثم مشكلات العمل والروتين اليومي والضغوط الاجتماعية المختلفة. كما يساهم التعرض إلى أحد الأمراض التي لا شفاء لها على إصابة الشخص المريض بالانفعال والعصبية الشديدة جدا. أما بالنسبة للمرأة فتتعرض في فترة الحيض كل شهر والحمل أيضا للعصبية نتيجة التغيرات في الهرمونات بالجسم، إضافة إلى الشعور بالخوف، حيث يفرز الجسم هرمون الأدرينالين الذي يعمل على العصبية والانفعالات السريعة. ولتجاوز مشكل العصبية المفرطة ينبغي الحرص على التفريغ النفسي من خلال التعبير عما بداخلك من هموم ومخاوف لشخص مقرب، وعدم التحدث مع الأشخاص الذين يعطونك طاقة سلبية والتي تؤثر عليك بشكل عكسي تماما. بالمقابل عليك التقرب من الأشخاص الإيجابيين. ممارسة تمرينات التنفس مهمة جدا، ومنها أخذ نفس عميق من الأنف وإخراجه من الفم، وتكرار التمرين أكثر من مرة يوميا. قبل اتخاذ أي قرار يجب أن تأخذ الوقت الكافي في التفكير حتى تتجنب التوتر والقلق. الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والتي أثبتت الكثير من الدراسات أنها من الأسباب العصبية والتوتر، ويجب استبدالها بالأطعمة الصحية التي تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة المفيدة للصحة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
0: صحتك في دقائق.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
0: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

هذه انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، شحال كنت انا انا غلط فيك وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بي.

0: غلط فيه
1: غلط فيه
0: وش حل غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي أنبي
1: يا أنبي
0: اش حل كنت أنا

ولا نويت عهدك وحلفك شبكة صياغات. غلطتني

الحياة.

0: كلام وخدعت قلبي اللي امن بي
1: بي
0: اشحل كنت انا انا غلط فيه وشحل غرتني حلاوة الكلام

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

الينبوع. الينبوع مسرحية مقتبسة من الأساطير، كتبها المؤلف الأمريكي يوجين أونيل، اقتبسها وأخرجها محمد فريد بن بارك.

تبدأ حوادث هذه المسرحية في ليلة من ليالي سنة 1492 ميلادية، في الليلة التي دخل فيها الجيش الإسباني غرناطة. وكان كريستوف كولومبوس آنذاك يزعم أن يقوم برحلته الثانية للوصول إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربا. هذه كلها أحداث تاريخية صحيحة لم يبتدئها خيال أوجين أونيل، إلا أن هذه الحوادث ترتبط في المسرحية بأسطورة تاريخية مشهورة آمن بها الناس في فترات من تاريخ البشرية، تلك هي أسطورة ينبوء الشباب. كان الناس يؤمنون في قديم الزمان بوجود ينبوء يعيد الشباب إلى من يشرب منه أو يستحم فيه، ويقال إن الإسكندر الأكبر ورجال جيشه استحموا فيه وشربوا منه. والينبوء في المسرحية رمز لذلك اللغز الذي حير ألباب البشر، ذلك اللغز الذي يكمن فيه سر الحياة والموت.

0: الإخوان.
1: أيتها السيدة الجميلة، إنك تسبغين علي شرفا لا أستحقه.
0: أعفني من سخريتك يا أخوان.
1: ماريا.
0: أخوان، لقد اضطررت إلى المجيء، كان لزاما أن أتحدث إليك على انفراد، هذه فرصتي الوحيدة، سأترك البلاط غدا. يا لي من حمقاء أن أحبك يا أخوان.
1: لم تنطقي هذه الكلمة من قبل، لقد كنت دائما صديقة لي، لماذا تحطمين صداقتنا النادرة من أجل كلمة يتصدق بها كل منشد جوال؟ الحب الحب

0: لقد أجابتني الملكة إلى رغبتي في الاعتزال والعودة إلى قرطبة. لقد سئمت البلاط، أنا أتوق إلى الأشياء البسيطة، فما أنت فاعل الآن يا أخوان؟
1: السلام معناه الركود، فرسان يستريحون في استرخاء وأغان وورود ذابلة، أما أنا فلا بد أن أمضي في سبيلي.
0: إلى أين تذهب؟
1: ربما ذهبت مع هذا الرجل القادم من جنوة، كريستوف كولومبوس، حين يقلع باحثا عن الممر الغربي إلى كاتاي.
0: ولكنهم يقولون إنه مجنون.
1: سواء كان مجنون أم عاقلا فإنه يحلم بالمجد. سمعت أنه يعد العدة ليفتح لأسبانيا مملكة خالي الأكبر التي رآها ماركو بولو.
0: أتتخلى عن مركزك في البلاط الآن؟ ما من أحد يحطم حياته هكذا دون تعقل إلا أن يكون قد انتابه اليأس. لابد أنك هارب من الحب، أهي امرأة تثأر للنساء؟ أخبرني ما اسمها.
1: الحب دائما، ألا يمكن أن يوجد في نظرك دافع آخر؟
0: أنت تهزأ بي فيما تدعي من ازدراء للحب، هل تظنني غبية؟ أما أحببت أخريات؟ إنني أستطيع أن أعد عشرة.
1: ماريا،
0: أتظن أنني لم أتكهن بالحقيقة؟ كانت الأخريات في سن الشباب، بينما أنا وحبي يبدو لك جديرا بالرثاء.
1: كلا أيتها الصديقة العزيزة، كلا، أقسم لك على ذلك، إنما تسمينه حبا لم يكن أكثر من زوات طارئة، أحلام ليلة أو ليلتين، مغامرات، وربما كانت لفتات غرور وخيلاء، لكني لم أشعر بالحب أبدا. بلادي هي خليلتي التي أمنحها حبي، أتفهمين الآن؟
0: كلا كلا يا أخوان، أنا أدرك أني أتقدم في السن وأن الحب قد انتهى أوانه بالنسبة لي، وإنني أشقى في وحدتي. لو الله قد وهبني طفلة. لقد أحببتك يا أخوان منذ سنوات، ولكني لم أجرأ على أن أطلعك على سري إلا في العام الأخير عندما دب اليأس إلى قلبي وهو يشعر بالشباب يولع عنه. والآن وداعا وداعا، حتى تقضي إرادة الله بالموت، يجب أن نلتقي ثانية.
1: شد ما أتمنى ولم تقولي هذا.
0: إذا كنت ما تزال صديقي فلن تتمنى ذلك، لقد كان هذا آخر ما أكفر به. والآن وقد أخبرتك فإني أشعر بالحرية، لأن قلبي مات ولم تعد لي غير روحي، وهي التي تعرف محبة الله التي ترحم ولا تعذب. وداعا مرة أخرى يا أخوان، سترحل بعيدا جنديا من جديد، ستكون صلواتي من أجل نجاحك.

0: كنا نتحدث عن حروب قديمة، ولكن مع من؟
1: مع أي خصم؟
0: ولكن اطمئن، أنا أظن أنها ستدور في بلاد تقع وراء بحار غربية، شبانجو وكاتاي، مدن الذهب التي رآها ماركو بولو.
1: ولكن ما الذي سيقودنا إليها؟
0: كريستوف كولومبوس طبعا.
1: هذا الصعلوك من أبناء جنوة، هذا يقود إسبانيين، إنه رجل مجنون، إنه يزعم أن الأرض كروية كالبيضة.
0: غدرته اليوم كان ممتطيا بغله الذي فتكت به البراغيت، وكأنه أحد القياصرة في موكب النصر. كانت عيناه مليئتين بمدن الذهب.
1: أخوان، أنت تطفئ عليه خيالك، هذا الرجل معتوه.
2: بل أنت هو المعتوه إذ تظن هذا، هو الذي سيكشف لإسبانيا الطريق الغربي إلى الشرق.

0: أنك لن تقبل الذهاب معه حتى مقابل ذهاب جزر الهند.
1: ستخسر الرهان.
2: أنا أنوي الذهاب معه فعلا، ولكن ليس في رحلته الأولى، فإنني لكي أضع سيفي رهن عمل كيفما كان لابد أن أضمن أنه سوف يكون لمجد بلادي.
1: إنهم يقولون إنه في بلد بعيد من بلاد الشرق، كاتاي أو شيبانجو لست أدري، توجد بقعة جعلتها الطبيعة بمعزل عن البشر وباركتها بالسلام. إنها غيضة مقدسة، كل شيء فيها يعيش في ذلك الوئام القديم الذي كان من قبل أن يظهر الإنسان على الأرض. استقر فيها الجمال رائعا أخادا، كل صوت موسيقي للأذن وكل منظر بهجة للعين. الأشجار تثمر فاكهة من ذهب، وفي وسط الغيضة ينبوع.
2: ينبوع هو الينبوع الشهير الذي طالما سمعت عنه، ينبوع الشباب.
1: هو بعيني ينبوع الشباب، ولقد عرف حكماء هذه البلاد النائية ذلك الينبوع منذ عصور بعيدة، وهم يجعلون زيارته قبلتهم الأخيرة عندما يرهقهم العمر، فيشربون منه وتسقط عنهم الأعوام كما يتهذل الثوب العتيق، ويعود الصبا إلى الذهن والبدن. هذه حكاية الينبوع يا صديقي، ولكنه يحكى من الصعب العثور عليه، فما يكشف الينبوع عن نفسه إلا للصفوة المختارة من الناس.
0: إنك والله تهزأ بنا.
1: هيا بنا لنذهب جميعا إلى كاتاي مع الدون كولومبوس. لكم أن تحرثوا الأرض وتحفروها هناك بحثا عن الروث، أما أنا فسأبحث عن هذا الينبوع.
2: كانت أغنية الينبوع تطربني إلى أن جئت وحولتها إلى هذا للعجائز.

بعد عام أقلعت سفينة من إسبانيا معقود عليها لواء الكولومبوس، وسارت تمخر عباب البحر متوجهة إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربا.

0: ليس لنا أن نتساءل بأن مشروعه خدم أسبانيا خدمة طيبة، وهو الآن قائدنا ويكفينا هذا.
1: اطفئوا المصباح ودعونا ننام وسيوقظنا الفجر.
2: انظر إلى هؤلاء الأغبياء، إنهم لقادرون على النوم والشخير حتى يوم الحساب. لماذا تحلم بكثائي والمجد؟
0: كلا، عندما نزلت سمعت اسم بسنتي وإشارة إلى مولود. ماذا كنت تقول؟
2: شائعات قرطبة، وروت لأمي أن ماريا كانت تقيم الصلوات عسى أن ترزق وريثا، وتقول الشائعات إن الدعوات قد أجيبت.
0: فليحقق الله هذا، لتكون سعيدة إذن.
2: مفخرة واحدة ويصبح البلاط كله من جديد بين قدميك.
0: سنكون بعيدين عن أسبانيا، والبعيد عن العين بعيد عن القلب، وسيكون كولومبوس الملك هنا.
3: هل تسير في الطريق المرسوم؟
4: قربت إلى الغرب يا سيدي.
1: وما يطلع هذا الفجر؟ أيها الأب ميناندز، هل أنت مستيقظ؟
5: أنا يا صاحب السعادة.
1: لا بد أن هناك خطأ في خريطة توسكانيل. كان ينبغي أن نرى البر منذ وقت. إن الكثير ممن يرافقون يعتبرون هذه الرحلة وسيلة يسيرة للحصول على الثراء الوفير، لا جهادا مقدسا في سبيل المجد الإلهي.
5: إنهم ذو شجاعة، وقد أثبت كثيرون منهم مقدرتهم في الحرب، خوان بونس دي ليون مثلا.
1: إن روحي يثقلها عبء لا تطيق.
2: أترغب في الاعتراف؟
1: الاعتراف؟ أجل، إن أفواه الناس مكتظة بالأكاذيب ضدي. يقولون إن ما طلبته لقاء اكتشافي يثبت جشعي ووضاعتي. هؤلاء الأوغاد ماذا يعرفون عن قلبي؟ أمن أجل نفسي أريد الثراء؟ إن في قلبي حلما يا أبتا.
5: إن مثل هذا الطموح يرفع منزلته.
4: الأرض
0: هناك، إنني أراها في حالة من الذهب والأرجوان.
4: إنني أراك تاشف برجو. أين المدن الذهبية؟ جزر الهند، جزر التوابل، أرض مركب فولو.
1: صمتا، قلت لكم صمتا. الأرض أرض الله، فلنرفع شكرا.

0: بعد 20 عاما أو نحو ذلك، يجلس الفارس خوا على المقعد الحجري في فناء قصره أمام النافورة، فهو اليوم حاكم بورتوريكو. وجهه الآن يحمل معالم السن والغضون والدمور. شاب شعر رأسه ولحيته، عيناه تحدقان أمامه غارقتين في حلم فاشل. يدخل عليه الأب لويس.
1: هذا أنت أيها الأب الموقر.
2: أجل أيها الحاكم العظيم، أنت تبدو كطفل ساخط يا أخوان. هيا، لم يحن الوقت بعد وقد انقضت سنوات. لقد كنت دائما تحلم بك ثاي، وأنا بما كنت أحلم؟ ماذا فعلت بحياتي؟ لم يكن هناك معنى لحياتي حتى بالنسبة إلى نفسي، إلى أن هداني الله لإرادته المقدسة. أنا الآن أعيش في رحاب الحق. لكي تملك شيئا لا بد أن تنبد شيئا.
1: ما أصحف الحياة لو كان ذلك حقا. أنا أخوض المعارك وأنتم أيها الروبان تسرقون الغنائم. أنا أحاول أن أبني فتقيدون أنتم يدي وتهدمون.
2: أنت تتحدث عن دييغو وأمثاله؟
1: أنت تستخدم الرحمة في تحويل الناس إلى المسيحية وهو يستخدم القسوة، لكن النتيجة واحدة. إن عملية تعميد الهنود هذه، عملية قصرهم على ازدراء الصليب رغم أنوفهم، ثبت أنها غلطة بشعة. لقد سحقت أرواحهم وأضعفت أبدانهم، وأصبحوا الآن عبئا على أسبانيا بدل أن يكونوا لها خداما نافعين.
2: لقد سحقهم جيشك أولا.
1: كان ينبغي أن نفتح بلادهم وما كنت لأزيد عن ذلك. ها نحن نتناقش في هذا الأمر للمرة الألف. لقد فات الأوان ولم يعد للكلام جدوى. نحن نفعل ما ينبغي علينا، وستواري الرمال أجسادنا وأفعالنا. إنه يوم قائد الحر لا يطاق. هات الأنباء. أيصل اليوم ذلك الأسطول القادم من أسبانيا؟
2: لقد رأيتهم الآن مبحرين نحو ميناء بكل سرعة، سيلقون مراسيهم عما قليل.
3: أنا طالب بتنفيذ العدالة في هذا الندل.
1: تطالب؟
3: يا صاحب الفخامة، أرجو تنفيذ العدالة.

0: وليس للكنيسة أن تقف موقف الرجاء.
1: ما جريمة هذا الهندي؟
0: قبيلته ترفض أن تدفع الضريبة، وهو نفسه قد تجاسر ورفض التعميد المسيحي.
1: سأستجوبه أنا. يمكنك أن تنصرف.
0: نعم يا صاحب الفخامة.
1: ألديك أنت أيضا جريمة ضد هذا الهندي؟
2: ألتمس العدالة. هؤلاء الأندال لا يريدون أن يدفعوا ما عليهم من ضرائب، ونحن الذين نملك الإقطاعات لا نستطيع أن نجعلهم يعملون فيها إلا باستخدام القوة التي قضيت أنت بالحد منها. فلما إذا لا تعاقبهم بأن تجعلهم يعملون لدينا وفاء لديونهم، وبهذا تدفع للحكومة أنصبتها، ونحن نجد عمالا لمناجمنا وحقولنا.
1: ليست هذه فكرة مبتكرة يا أبيدو. أنت تعلم أن هذا هو نفس الخطأ الذي ارتكب في مستعمرات إسبانيولا. إن ذلك معناه الاستبداد، وهي وسيلة تطغى على الغرض المنشود منها. إن الهنود يموتون تحت السياط ومعهم تموت أعمالك. أتظنني كولومبوس حتى تطلب إلي ارتكاب هذه الحماقة؟
2: هل ترفض؟ خذ حذرك يا أخوة، سيأتي يوم الحساب عندما يعود دييغو من إسبانيا.
1: دييغو؟ ماذا تعني؟
2: لا شيء، وداعا يا دون خوان.
1: هذا هو جزائي. بل لذلك كله، وما الفائدة؟ لقد نسيتك. ألست أنت نانو، زعيم آخر قبيلة قهرتها؟ تكلم.
3: كانت الشياطين تحالفك، حرقت وقتلت نساء وأطفالا، قتلت زوجاتي وأطفالي.
1: هذا مخالف لأوامري، ولكن مرة أخرى ما الفائدة؟ لقد فات الأوان. ألم تسمع أبدا عن كثاي وشبانجو؟ أتعرف بلادا واسعة تقع إلى الشرق وفيها ناس كثيرون، أخرى كبيرة بها أسوار عالية وذهب كثير.
3: أجل، سمعت.
1: وأين هي؟
4: هناك حيث ينبو الشباب، هناك في أرض الأحلام.
1: إنهم يقولون إنه توجد أسطورة عن ينبوع مماثل، إن صديقي هذا استبد به القلق في انتظاره الخلود في السماء، وهو يفضل أن يفوز بذلك هنا على الأرض.
4: أخوان،
1: فهل أخبرته أيها الزعيم عما إذا كان هناك ينبوع يستطيع المسنون من الرجال أن يستحموا فيه ويشربوا منه فيصبحوا شبابا مقاتلين من جديد؟
3: أجل، هكذا يقولون، ولكن ليس هنا بل في وطني، وهي بلاد لا نهاية لها. لقد روى قساوستنا هذه القصة وكنت صغيرا عندئذ. لقد أسرت في الحرب وجاءوا بي إلى هنا، وتبناني أحدهم ولم أعد أبدا إلى بلادي.
1: هكذا؟ وأين هذه البلاد؟ موطنك؟ وأين كتاي والينبوع؟ أهو هناك؟
3: نعم، إن قومي يسمونه ينبوع الحياة.
4: اسم جميل، وما أظن أحدا يستطيع العثور عليه.
3: هؤلاء الذين تحبهم الآلهة يستطيعون أن يجدوه.
1: إن حيلة الشعراء التملص من الحقائق على أي حال. هذا دليل جديد على أن كاتاي قريبة.
4: لقد ألقى الأسطول مراسيه وسيأتي دييغو. إذا استطعت أن تعهد إلي بهذا الهندي فسأحاول إدخاله في الدين المسيحي.
1: لابد أن يذهب إلى السجن على ذمة التحقيق في هذه القضية، ولكن يمكنك أن تروده هناك. اسمع، إذا ثبت أنك شجعت التمرد على أسبانيا فستشنق، أما إذا كانت تهمة أخرى فسأحاول إنقاذك. أيها الحارس، احتفظ بهذا الهندي. ديغو، هل سمعت أفيدو يهددني به؟ أية مكيدة أتى بها من أسبانيا هذه المرة يا ترى هذا العنكبوت الملعون؟ سيفسد تآمره كل ما قمت به هنا، والمعركة لا أمل فيها. إن أسلحته همسات وأراجيف، وحيالها يقف الرجل الشريف أعزل من السلاح. أسأل الله أن يكون هذا الأسطول قد جعل لي تفويضا ملكيا باكتشاف بلاد جديدة. إذن لسافرت غدا إلى كاتاي أو إلى القمر.
4: حارب، معركتك هنا، هذه بلدك، أنت الذي فتحتها.
1: كولومبوس هو الذي اكتشفها، وما زلت أشعر بأثره هنا يخنق أنفاسي كأنه ضباب أسود.
4: لقد مات، فاعف عنه، لقد تحمل من المظالم ما أعجزه أن يكون عادلا.
1: كيف يمكن لكبريائي أن تعفو؟ لقد ظللت سنوات أعمل في المواقع النائية، لقد تجاهل كولومبوس خدماتي وحكم علي بالخمول، فلم يرد لاسمي ذكر ولا مرة واحدة في تقاريره لأسبانيا. لماذا لا أرحل أنا للبحث عن كاثاي؟
4: إخوان،
1: لا تخف، فلن أحجر جزيرتك الغالية. إن هذا التفويض الملكي لن يأتي أبدا، وحتى إذا جاء فإن هناك عقبة. لقد فات الأوان، وكثاي أبعد من أن أبلغها، والتعب قد نال مني أكثر مما أطيق، ولقد طال قتالي مع توافي الأمور حتى أصبحت تافها. صدعت روحي في أغلال 20 عاما، فهي اليوم تجنح إلى قبول هذه الأغلال طالبا للسلام. لو استطعت فقط أن أشعل النار القديمة، لو استطعت أن أكون مرة أخرى ذلك الرجل الذي حارب أمام غرناطة. لقد بدأت أخشى فشلا آخر، أنا الآن أكبر سنا من أن أجد كثاي.
5: ما الذي أسمعه؟ أنت أكبر سنا؟ كلا كلا يا أخوان، ما هذا القول إلا باطل. أما لي عندك من تحية أيها الصديق القديم؟
1: ومن ذا الذي يتوقع أن يراك هكذا تدخل دون إعلان بعودتك؟
5: شوقي لرؤيتك. لدي أخبار عظيمة، وكثيرا ما تحدثت إلى الملك عنك، وهو الآن يقدرك أعظم تقدير. أجل، وكدليل على رضاه فإنني أحمل لك نبأ سيدخل السرور إلى قلبك، إلا أنني أعتقد أنه يجب علي ألا أبوح به وأن أترك هذا لشخص أعلى مني قدرا.
1: أنا أكره الأسرار والألغاز.
5: سأعطيك إشارة تفصح عن اللغز احتراما للشيخوخة التي كنت تبكي عليها الآن. إنها فرصة تساعد على الترحاب بالشباب، والجائزة كنت تتلمسها طوال حياتك في جزر الهند. جائزة أقرب إلى قلبك مما كانت الخمر عند لويس قبل.

0: الآن عفوا إذا تركتكم على أن أعد العدة لهذه المناسبة الكبيرة.
1: إنه يريد أن يتخلص منك يا دون خوان. أنت تقف في طريقه بسياستك في الإيمان بالرحمة والتسامح، وهو يريد أن يكون جبارا مطلق التصرف ليلجأ إلى الاستعباد والتعذيب والتنكيل بالهنود، ولكنه يخشى أن يحاربك حربا صريحا. وهل توجد خطة أبرع من أن يبعث بك بعيدا وأنت راض معترف بالجميل؟
2: إذن فسأراوغ هذا الثعلب. لا إرغام في مثل هذا التفويض، ولكن ذلك أعظم أمل ليتحقق بعد فوات الأوان. لا بد لي أن أجد كفاي، هذا إذا كان بها ينبع الشباب ذلك الذي تتحدث عنه.
1: أسمع ناسا قادمين، يجب أن أذهب، إن رؤيتهم لنا معا تزيدهم حقدا وضغينة. كن حازما أيها الصديق القديم مهما يحدث.
3: دون خوان، إنها أنا يا دون خوان.
2: ظننتك روح النافورات أيتها السيدة الحسناء، إنك تسبغين علي شرفا لا أستحقه.
3: ألا تعرفني؟ عجبا، أنا بياتريز. ألم ينبئك الأسقف منندس؟
2: لم ينبئني عنك يا سيدتي الجميلة.
3: أنا بياتريز دي كوردوفا،
2: ابنة ماريا. أنت
3: لقد ماتت منذ عام، وأنا الآن في رعايتك. كانت هذه رغبتها الأخيرة، وطلبت إلى الملك أن يبعث بي إليك هنا، فطلب إلي أن أنتظر حتى يقودني الأسقف إليك، وحملني أيضا هذه الهدية، قال إنها أعز أمنياتك.
2: التفويض باكتشاف كثاي.
3: نعم، وأنت تستطيع أن تنجح في العثور عليها بينما فشل الآخرون، أنا أعلم هذا، لقد كنت عندها المثل الأعلى للفروسية الإسبانية. كانت دائما تقول إنك أول من يصل إلى كتاي.
2: كانت تتكلم عن الرجل الذي عرفته حين ذاك، إنها تبعث إلي بك. وأنت أيها الشباب أتراها تتهكم علي.
3: دون خوان، أنا أتذكر شيئا أوصتني ألا أنساه حين ألقاك. لقد قالت: أعطيه العطف والحنان وفاء لدينه علي، إذ أنقذني من أجلك. وقالت إن هذه الكلمات سر لا أطلع أحدا غيرك عليه. ماذا كانت تعني بهذا يا دون خوان؟
2: العطف والحنان. أتأتين بهذا يا بياتريز؟ كلا كلا، لا تفعل يا بياتريز، هذا معناه الضعف. هاتي للماضي بدلا من ذلك. ردي إلي الرجل الذي عرفته أمك.
3: أنت أكبر سنا مما كنت أتصور يا دون خوان.
2: ليس في قولك هذا عطف ولا حنان. الشباب إنه درع من الفولاذ اللامع، كان ذلك منذ وقت طويل سيف وضاء، الضحكات فوق ضجيج المعركة. كان ذلك منذ وقت طويل يا بياتريز. مرحبا بك يا عزيزتي في بورتوريكو.

0: بدأت أظن أنك لن تحضر أبدا. ما الأخبار؟
1: الاجتماع منعقد. لقد تجمع الجيش كله في القلعة خارج البلد.
0: عظيم. إذن فالأمور تسير وفق خطتي.
1: إنهم جميعا متفقون على أن الدنخوان يجب أن يتنازل عن التفويض.
0: إلا إذا أقلع باحثا عن كثاي على الفور.
1: نعم، فهم يتحرقون جنونا إلى الذهب، ذلك الذهب الذي أطلقت أنا الشائعات بوجوده هناك حسب تعليماتك.
0: وهكذا نتخلص من دنخوان وكل العناصر الساخطة في الجزيرة بضربة واحدة.
1: ولكنهم يطالبون أيضا بأن يحرق الهندي نانو، حيث يعتقدون أنه سحر الحاكم، ويعلمون بمقابلات نانو السرية مع الدنخوان.
0: ما الذي أخبرهم؟
1: هذا الشخص الذي أمامك.
0: أيها الأحمق،
1: ولكن هذا الندل لا يزال يرفض التعميد المسيحي.
0: هذا هو الوقت المناسب لمناقشة قضية هندي فرد. أيها الأبله، أتعلم مثلي تماما أنني أهدف إلى مهاجمة دنخوان في قضية واحدة، قضية واحدة فقط، هي عدم إبحاره للبحث عن كتاي بعد وصول التفويض الملكي.
1: إن الدنخوان لم يعد كما كان منذ أن سحره نانو.
0: أيها الأحمق، ومع ذلك فهناك حقيقة فيما تقول. لقد أصبح ضعيفا. هيا استدعي لي دنخوان على الفور.
2: لا داعي إلى أن توفد لرسولا.
0: هل سمعت؟
2: ما صرحت به فقط. هل أنا راهب يتسمع على الناس من ثقب الباب؟ ولكني أعرف دسائسك. اجتماع الضباع العاوية هكذا. لقد سمعت الشائعات كما ترى. أنت تريدني أن أرحل بناء على مطالبهم، وبذا تتوفر لك الحرية لتحكم هذه الجزيرة باسم الشريعة المقدسة، أليس كذلك؟
0: لقد فقدت رشدك. أنت لا تدرك أن الأمور قد بلغت أوج التأزم، والحكم قد انزلق من بين أصابعك، هو أنت تلهو بدور الأب الحنون.
2: أقول لك ثانية يا دييغو، سأرحل عندما أشاء أنا لا أنت.
0: لقد ظللت تكرر هذا القول دائما، ومع ذلك فإن اعتزالك قد جعل لدينا الدمار. جنودك وبحارتك يتمردون علانية، ألم تعدهم بكثاي؟
2: أنت الذي وعدتهم بها باسمي أيها الخسيس، لكي تضمن التخلص مني.
0: لقد وعدتهم بذلك لأنني ظننت أنك ما تزال دنخوان بونس دي ليون، ولكنك لم تعد ذلك الرجل.
2: حذار يا دييغو، إن المسح الذي ترتديه لن يغفر لك مثل هذه الإهانات.
0: اغفر لي يا دنخوان، إنني أهينك من أجل صالحك، فلتمضي نحو أكبر انتصار لك.
2: سأرحل.
1: إنه يزور نانو كل يوم، انظر إلى عينيه، إنه مسحور.
0: هدوء أن يكوسعته. هذه المقابلات غامضة يا أخوان.
2: أنا في حاجة إلى معلومات دقيقة في رحلتي، لا يستطيع أحد أن يقدمها إلي غير نانو، ولهذا تأخرت.
0: هكذا؟ لقد ظننت أن محبتك لبياتريز هي التي عاقتك.
2: كلا كلا.
0: ولما هذا العنف؟ هذا أمر طبيعي جدا، لقد كنت تعيش وحيدا، فإذا ما وجدت ابنة في شيخوختك.
2: ابنة؟ كيف يمكن؟
0: كانت تنظر إليك دائما باعتبارك بطلها، باعتبارك الأمر العظيم في حياتها. لابد أنها تعجب الآن من ضعف الشيخوخة فيك.
2: أتجرؤ على إغاظتي باسمها؟ سأرحل، أقول لك سأرحل. كفى كفى يا دييغو، سأفعل ما أريد وفي الوقت الذي أريد.
0: كان ينبغي أن أفعل هذا من قبل. ولكن من كان يتصور أنه مسحور بالتأكيد.
1: نعم،

0: تتكلم.
1: ولا كلمة واحدة يا سيدي.
0: إذن فأنت لم تستطع.
1: حاولت معه جميع الوسائل التي أعرفها، ولكنه مصنوع من فولاذ.
0: أيها الكلب، اذهب أنت وتولى الحراسة فوق.
1: نعم يا سيدي، نعم.
0: لماذا تنظر إلي يا نانو؟ لا أستطيع أبدا أن أقرأ ما في عينيك، إنهما تريان عالم آخر. ماذا تكون أنت؟ أنت لحم ودم، ولكن ليس مثل لحمنا ودمنا. أم أنت من طين آخر؟ إنني ضائع أعمى في عالم تزيغ فيه عيناي على الأمور السطحية دون أن تنفذ إلى الأعماق. أي قيم تمنحك قوة الحياة؟ أجيب. لا بد أن أعرف الألفاظ التي أستطيع أن أتوسل بها. أجبني أيها الكلب، لابد أن أجد العزيمة على العمل، وإلا فالعار في انتظاري.
2: إن الآلهة غضبة.
0: تتكلم أخيرا نانو، لماذا بقيت صامتا أتوسل إليك؟
2: لقد أصمت الآلهة أذنيك.
0: خوان بونس دي ليون يعذب أسيرا لا حول له. لماذا دفعت بي إلى مثل هذا العار؟ لماذا لم تجب على سؤالي؟
2: لقد تعب لساني، لقد ظللت شهرا بأكمله أجيب على الأسئلة وكل يوم.
0: ولكنك كذبت. أجبني، أين الينبوع؟ نفس الأكدوبة. لقد أنبأتني أولا أن رجال قبيلتك السابقة كانوا يعلمون. لابد أنك تعلم. هذا هو انتقامك لموت زوجاتك وأطفالك. ينبغي أن أقسم لك ثانية أنهم قتلوا رغم أوامر الصارمة. سأمنحك من تشاء من كل نسائك في الجزيرة، سأمنحك حريتك، سأعيد إليك أرضك. أيها الكلب، سأحرق هذا الازدراء من عينيك. نانو، أنا أحترق كأنني في الجحيم. إما أن تتكلم وإما أن تموت.
2: ما هو؟
0: أنا أيضا سأموت، لعل في القبر سلاما وسلوى. أنت أحمق يا نانو، لو قبلت مساعدتي لجعلتك مرشدا للأسطول تقودنا إلى بلادنا، فإذا عثرنا على الينبوع أصبحت حرا. أما تشعر بالحنين أبدا إلى موطنك؟
2: وطني بلد المحاربين العديدين.
0: أتساعدني؟ قل لي.
2: الآلهة وحدها. سأرشدكم، ولكن تذكر أن الطريق طويل.
0: أخيرا، ماذا يهم طول الطريق أو مشقتها؟ قسما بدم المسيح، إنني لا أشعر بالفعل بحياة جديدة. إرادة الحياة، أستطيع الآن أن أغزو.

أربعة أشهر يتوجه الجيش تحت قيادة دخوة للبحث عن مدينة الذهب وشباب كاتاي. ولقد رافق الجيش في هذه الرحلة رئيس قبيلة هندية نانو. ولما وصلوا إلى شاطئ من جانب فلوريدا، اقترح نانو على دخوة أن يذهب وحيدا لقبيلته ويحاول إقناعها بالسماح للجيش الإسباني أن يدخل الجزيرة دون حرب ولا قتال.

0: 앞에도 알아요. 가이도. 가이도.
1: أيكون الأخ عدوا؟ هذه بلاد آبائي. أنا نانو، أحد أبناء بوانو الذي كان زعيما.
0: كلماته صادقة، وإلا فإن روحا شريرة تتقمص بدنا. هل أنت من بلاد الموتى؟
1: أنا من أرض الأحياء. إنهم لم يقيدوني، حسبوا أنني أخاف البحر. أنا قادم لتحذيركم. سبحت في الزوارق الكبيرة، إنها سفن الإسبان الحربية.
0: من هم هؤلاء الإسبان؟
1: إنهم بشر يموتون إذا جرحوا. وجوههم بيضاء ولكنهم أشرار، يرتدون قمصانا لا يمكن للسهام اختراقها. معهم عصي غريبة تبصق نارا وتقتل.
0: أليس لهم إله؟
1: إلههم شيء من الأرض. هو هذا،
0: مصنوع من الذهب. الذهب مقدس عند الشمس.
1: حكماؤهم يتحدثون عن إله جاءهم منذ زمن بعيد في صورة بشر، علمهم أن يحتقروا الأشياء، علمهم أن يبحثوا عن الروح في الأشياء، فانتقموا منه وقتلوه وعذبوه وقدموه قربانا لشيطانهم الذهب. عقدوا صليبا من قطعتين كبيرتين من الخشب، وغرزوا عصيا صغيرة في يديه وقدميه وسمروه.
0: يعذبون إلها؟ كيف تجاسروا؟
1: شياطينهم كانت تحميهم، والآن يحملون أينما ذهبوا صورة للإله وهو يموت. يفعلون ذلك لإثارة الخوف، يأمرونك بالخضوع لهم، بينما ترى أنه حتى الإله نفسه قد عذب هو أيضا عندما كافح شرورهم، ولكنني رفضت.
0: إذا كنت قد تحديتهم ورفضت الإدعان، فكيف بقيت حيا؟
1: أنا أكثر منهم دهاء. إن لهم زعيما عجوزا عليه لعنة بالجنون، حددته عن ينبوع الحياة وقلت له إنني سأجده له.
0: الآلهة وحدها هي التي يمكنها أن تكشف عنه. لماذا كتبت هذه الكذبة؟
1: الانتقام. لقد وضعت خطة. هل يوجد ينبوع قريب من هنا؟
0: نعم، في الغابة.
1: حسنا، أصغ إلي. هذا الزعيم المجنون أقواهم جميعا، وبدونه يصبحون جميعا جبنا. سأقوده غدا في الليل إلى الينبوع، ويجب أن تظلوا أنتم مختبئين، وسنقتله هناك. هل هذا واضح؟
0: نعم نعم.
1: سأسبح الآن عائدة. لقد قررت أن أنبئكم بخطتي وأحذركم. سيخربون أرضكم كما خربوا أرضي. لقد قتلوا زوجاتي وأطفالي، حرقوا المحاربين وعذبوهم وقيدوهم بالسلاسل من أعناقهم. إنهم يضربونهم بالسياط ليحرثوا الحقول. إن في قلبي نارا، ولن يهدأ قلبي حتى يموت ذلك الرجل.
0: لقد بدأت أشعر بحقدك.
1: إذن لا تنسى أن تختبئ قرب الينبوع.
0: لن أنسى.

0: لماذا توقفت؟
1: هذا هو المكان.
0: أنت متيقن؟
2: هذا هو الينبوع.
0: إنه يبدو عاديا كأي ينبوع آخر. حذاري أيها الكلب، لقد أريتني في هذه الشهور الماضية يا نبي عدة.
2: كانت الرحلة طويلة، وكانت هناك جزر كثيرة، وأجبرتني أنت أن أقودك إلى الينبوع في كل منها، ولقد أخبرتك أن ينبوع الحياة هنا.
0: كنت أخشى أن تقودك رغبتك في الانتقام إلى الكذب. لقد شربت من كل ينبوع وكنت أغمض عيني وأشعر بالحياة تولد من جديد. يا لي من أحمق، لقد كانت مرآة الينبوع تطلع علي في كل مرة بنفس الوجه، روضة مقدسة، هكذا تقول الأسطورة. كانت بعض الينابيع تنبثق من مياه رملية، والعذار الحسان لم يكن لهن وجود، بل وجدت قرب واحدة منها عجوزا شمطاء تملأ وعاءها وشربت ونظرت إلي.
1: نانو، أمرك أن تقول لي إن كنت كذبت علي. لابد أن أصل إلى اليقين إيمانا كان أم يأسا.
2: هذا هو الينبوع،
1: ولكن أين الأشجار بثمارها الذهبية والعذارى والنافورة؟
0: ومع ذلك فإن لهذه البقعة جمالا فريدا. أنا أحس بسحر المكان، ولكن لماذا ترتجف؟ ما هذا؟
2: طائر، طائر، إنه ينبوع سحري، اشرب.
0: مرآة من ضوء القمر، جثة ميتة تحملق في عيني. لا، لا أجرؤ على الشراب. بياتريز، ابنتي بياتريز، لو سمعت صوتك مرة أخرى، لو رأيت وجهك، فمنظري جدير بالضحك والسخرية. عجوز قبيح أحمق.
2: اشرب.
0: الامتحان. يا روح الشباب الأبدي، أصلي لك. الحياة الجديدة تنبض في.
2: اقتلوه عندما يقف.
0: أهو الشباب؟ هل أنا أحلم؟ إذن فلأبقى فيه، لا أستيقظ منه حتى آخر الزمن. أخوان، كم من مرة وقفت تواجه الموت؟ هل أنت اليوم خائف من الحياة؟ افتح عينيك، افتحهما وانظر. ربا، أيها الكلب الخائن، خدعتني.
2: لقد أصابه السام. ابتعدوا عن هذا المكان أيها الأصدقاء.

عشت لكي أموت وحيدا كوحش في البرية.

أنت قاسٍ كقلب الشباب، ماذا لديك من رحمة للعجوز الجريح؟ إن الموتى يكذبون على الأحياء، هكذا تسير الأمور من الشرق إلى الغرب.

استمعتم سيداتي أوانسي سادتي إلى مسرحية تحت عنوان ينبوء الشباب. ينبوء الشباب مسرحية من تأليف إوجين أونيل.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: أكد رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار أحمد حرمت الله أن جهة الداخل وادي الذهب باتت تترسخ اليوم كقطب تنموي مدمج منفتح على محيطه الإقليمي بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد حرمت الله في تصريح لوكالة المغرب العربي لأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن الجهة شهدت طفة غير مسبوقة، ما جعلها تتحول إلى قطب جاذب يستفيد من دينامية تنموية شاملة في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذا التحول هو ثمرة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، ليشكل بذلك منعطفا حقيقيا في مسار تنمية المنطقة من خلال تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي وتحديث البنية التحتية. وأكد السيد حرمت الله أن الرؤية الملكية جعلت من التنمية المستدامة دعامة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات المنتجة تخلق الثروة وتحترم البيئة. ووضح أن هذه المقاربة مكنت جهة الداخل وادي الذهب من استقطاب مشاريع كبرى في مجالي السياحة والطاقات النظيفة، ما جعل منها منصة واعدة للاستثمار الأخضر. وأضاف أن هذه الدينامية تندرج في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الداخلة بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي، مع ترسيخ دورها كقطب

0: اقتصادي قادر على جذب الاستثمارات وتحفيز التنمية. سجلت جهة الدخل والذهب من ضمن 4 جهات بالمملكة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 معدلات مشاركة في القوى العاملة تفوق المعدل الوطني. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 4 جهات سجلت في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أن الأمر يتعلق بجهات الداخلة والذهب متبوعة بطنجة طوان الحسيمة ثم الدار البيضاء أسطات، بعد ذلك جهة مراكش آسفي. وفيما يتعلق بمعدل المركب البطالي، سجلت جهة الداخلة والذهب وطنجة طوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة أدنى المعدلات على الصعيد الوطني. وبالتوازي مع هذه المذكرة وبصفة مؤقتة، تنشر المندوبية السامية للتخطيط المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي من أجل إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسة لسوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 وفقا للمفاهيم الجديدة.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com live.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

wasn't in. The more you do, the less you're in.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وجعل سيرته نورا يهدي القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في غمرة احتفالات الأمة المغربية بمرور 15 قرنا على بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستحضارا لما حملته رسالة الملكية السامية من دعوة إلى التأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، واستلهام سيرته في بناء الإنسان والمجتمع، نقف اليوم عند محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، الهجرة إلى الطائف. بعد أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وزوجه الوفية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، واشتد أذى قريش، ضاقت الأرض بالدعوة في مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مدينة الطائف يلتمس نصرة لدين الله عز وجل، ويبحث عن قلوب تحمل نور الرسالة. لم يخرج طالبا ملكا ولا سلطانا، ولكنه خرج حرصا على هداية الناس. عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على سادة ثقيف، فقابلوه بالسخرية والاستهزاء، وأغروا به السفهاء والصبيان، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان. وهنا تتجلى عظمة الموقف، لم يدعو عليهم ولم يطلب الانتقام، بل رفع يديه إلى السماء وقال دعاء يهز القلوب: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا لها من لحظة، يا لها من لحظة اجتمع فيها الألم والتوكل والضعف واليقين. جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وهنا تتجلى الرحمة في أبهى صورها، رحمة فوق الجراح وأمل فوق الآلام. مستمعي الكرام، ماذا نستخلص من هذا الحدث العظيم؟ أولا، أن الطريق إلى الإصلاح ليس مفروشا بالزهور، بل يحتاج إلى صبر وثبات. ثانيا، أن الداعية الصادق لا يحمل في قلبه حقدا، بل يحمل رسالة ورحمة. ثالثا، أن بعد كل محنة منحة، فبعد الطائف جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة إلى المدينة وقيام دولة الإسلام. مستمعي الكرام، إن الهجرة إلى الطائف ليست قصة ألم فقط، بل هي مدرسة أمل، ليست لحظة انكسار بل ميزان عظمة، فلنتعلم منها أن من توكل على الله كفاه، وأن الرحمة أقوى من الانتقام، وأن المستقبل للصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة.

سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

فقد تجبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قد تجبرنا حد بار.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أغطيات إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88.

0: ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ماشي ليل مع النهار ليل مع النهار مع الديار. نتعذب واخا واخا نتعذب ونتغرب واخا واخا

0: بعد العشرة فتح لي باب وقال لي هناك كاين الأحباب
1: كاين الأحباب.
0: أدوبت الحزن.

شمس الأمان والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام والحب غزلك يا قلبي خيمة الأحلام فيها نسبة نبطل ايام وتنسى الغربة وانت رحال.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة

لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snknews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: محمد ما كان صاحبك هاي
2: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
2: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه. أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هذا النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها واش ديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعايدة عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: جزاها الله عنا خيرا، أم أمي أبي سعيد.
1: ما هذا الذي أرى يا أمي؟
0: ماذا يا ولدي؟
1: دمعة تجري على خدك.
0: إنها دمعة فرح يا ولدي، كم كنت أتمنى أن يكون أبوك معنا اليوم، كم كنت أتمنى أن يراك وقد بلغت من العلم ما بلغت، وها قد صرت إماما فاضلا وعالما جليلا.
1: حقا يا أمي، كم كنت أتمنى أن أرى أبي، ولكن عوضني الله عنه بك، فكنت لي نعم الأهل، والفضل كل الفضل فيما وصلت إليه إنما يرجع إليك، فأنت كنت الطريق الوضاء الذي أضاء لي خطوات حياتي.
2: تفضل يا أبا عمرو، لقد أعددت كل شيء.

0: بخن بخن للإمام، ونعم الزوجة يا أوزعي، فابنة يحيى بن عبد الله المعروف بالبابلتي ثمرة طيبة لرجل صالح.
1: أصلح الله الأمير، قد كان يحيى بن عبد الله مولا لبني أمية،
0: فليبارك الله لك فيها من زوجة، وليرزق منها بولد صالح يدعو لك ويأخذ عنك العلم ويفيد القوم. ها، والآن هل تفضلت وقبلت هديتي لك؟
1: أشكر الله لك أيها الأمير، فكم أهديت إلي وكرمتني، فصرت بفضل الله عليك وعلي إماما وعالما.
0: أستغفر الله العظيم، إنما ما أنت عليه يا أوزاعي فهو بفضل الله عليك.
1: إن أذن لي أمير المؤمنين، فإني أحببت ألا أنفرد بالرأي أو أن أفتي بما اجتمع عندي من العلم.
0: فماذا ترى؟
1: أرى إن أذن لي أمير المؤمنين وشاء الله أن أحج هذا العام.
0: تحج هذا العام؟
1: نعم، فقد علمت أن الأئمة في الرأي سيجتمعون في المدينة.
0: من منهم؟
1: سفيان الثوري.
0: ناظرته يا أوزاعي وغلبته،
1: ولكنه على سعة من العلم بالأخبار، وإنه لا يزداد كل يوم علما.
0: ثم من؟
1: الإمام مالك.
0: الإمام مالك إمام المدينة؟ إنه فقيه الفقهاء يا أوزعي.
1: أزداد على يديه خيرا إن شاء الله.
0: ما أعظم أدبك يا أوزعي. ها، ومن غير الإمام مالك؟
1: يقال إن أبا حنيفة النعمان سيكون هناك.
0: وما لك تتحدث عنه هكذا يا أوزعي؟
1: لأنه رأى رأيا فيه خروج السيف على الأمة.
0: ماذا تقول؟ خروج السيف على الأمة؟
1: نعم، خبرني بهذا عنه قوم

0: قابلته لأناظرنه ولا أحاجنه.
1: حق لك أن تطلب الإذن بالحج يا أوزاعي، وسيصلك عطاء فوق عطائك يعينك على الرحلة.

0: أنا أيضا أحج معكم إلى بيت الله.
1: نعم.
2: فرحة هكذا يا زوجة أبي عمرو.

0: هناك، هناك عند الكعبة تخشع القلوب وتقشعر الجلود ويطول السجود بين يدي غافر الذنب وقابل التوب، حيث يتطهر القلب وتغتسل الروح. أشرب من نور الله ما يعين على بقية الحياة. هناك، هناك حيث أسعى بين الصفا والمروة وأعظم شعائر الله. هناك، هناك عند منى حيث ألقي الجمرات فأجني أطيب الثمرات. وهناك، وهناك في عرفات حيث التلبية والنداء الذي يصل الأرض بالسماء، فتتفتح أبوابها لتتقبل منا أخلص الدعاء. هناك، هناك حيث يتجرد المرء من الحياة وتذوب الروح في نور الله. هناك، هناك، هناك في المدينة حيث تهدأ النفس الحزينة بزيارة مسجد خير البشر وأفضل الأنبياء محمد رسول الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك،
1: لبيك اللهم لبيك. فكاد أطير اشتياقا إليك، أكاد أذوب حنينا إليك، فقلبي وروحي وحبي إليك، وحتى حياتي لمنك إليك، وصوت ملائكة من حوليك تنادي جميعا إليك، إليك، لبيك، لبيك، لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك اللهم لبيك،
0: لبيك اللهم
2: لبيك، اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

فقد تجبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قد تجبرنا حد بار.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيش أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميعا أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتم كتير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة، الحسان يا أنا جد سعيد أنه يحضر معايا ببلاطو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسان يا سي أهل صعيدي محمد الحسن. سي أهل صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: شكرا أحمد، مرحبا.
2: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
3: في الحقيقة في أغلب الأعوام مدينة الداخلة تكون باردة عادة ما، ويجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5، الناس يبغوا يطلعوا يتجرحوا، فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عند الناس سابقا، الناس سابقا كانت من جهه عمان في البوادي تقبل المدينه، اللي المدينه فيها البحر وبارده.
2: صحيح.
3: اليوم الدهل الداخل هذا وبهم كثره العوامل البارده عاد منين يجي
2: والقروح كيكون اكثر في الباديه،
3: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يترقوا ذاك عمان لفوق ويعتدل الهواء عندهم. الحقيقه انا بعد نبغي نطلع لفوق اوريك حالي.
2: صحيح. ونيت تيرس تلهم الشعراء يلطوم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كي يقل لوكيل وكي يكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول، كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟

0: أنا 50 كيلو ياك تم أواني مش من أصبح يروح يعودوا بعيد من الماء وحسب المرعى اللي المرعى هو المعتمد. فذلك أما اللي الحقيقة نتكلم عنها من جانب ثاني اللي قلت أحمد لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء وحرارة الشمس
1: يلودوا الشيء نعش أجسامهم
0: فما أحلام ورود لسمائه في الإجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل مدته 90 يوما ومنازله 7 كما قد ذكرنا في الحلقات السابقة وهي البرور. فأولهم برج الناطح ويليه البطين ويليه برج الثرياء ولذلك برج الدبران ولذلك برج الهاقع والهنعة. هؤلاء الفصول فصول الصيف اللي دائما زمن البواد كيف قلت لي سامي يخرج الوتات ما يتخطى الصيف ما يذكر أربعة إيش والله أربعة أو خمسة ماتوا من غرق في البوادي. الوتات اللي كثرت علينا دام عام 70 ليلة مستوى هيك الوتات قليلة كل صيفة يذكر إن رجال والله ماتوا من غرق على فرد بالمر قاتل اللي بدونها. الحقيقة قلنا برجع هذول الأبراج اللي هم شدة حرارة في الزمن الأول فهمت الهاقعة والهلعة الثالث الرابع والخامس والسادس فهمت والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام كل منزلة بين هي والثانية 12 يوم وسوا سوا سوا تقريبا كل منزلة هي البرج بين مع صاحبه الموالي فهمت هذه المدة كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء. يقول الشيخ محمد المامي عرضنا لك تو الكسرة قد حان الماء يا مولانا يا بلال عروق الصدر وعروق الكبد النشفانة يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعلي دينا راعي عندك جاهم بينا رزق كريم اسمه ملانا يعرض عن الجاهلين ويكرعهم بلدانا.
1: جميل
0: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف لأنه زمن متين متين متين متين وحار جدا قوي جدا إلى أقصى درجة. الحقيقة واحد ثاني مولي يقول في الفصيح كيف أن المجتمعين هذا مولي الشيخ محمد المامي يجيبوا له شيء ثاني يلي في يديك النواصي وحر جودك ما يتماصل وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر يلباني في الجو اسم أخضر تجري فيه الشمس والقمر فيهم خالقك تتفكر وانت عندك كيف الطاسة أحكم عنه شنتك لك فالله يعمل بينا حواصة يا وجهات الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو بروك تتكاشف في الجو تسبق عنين الخراصة صب علينا مطلب الله وتاكل مغادر الكراصة.
1: تبارك الله عليك جميل
0: حقيقة الصيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا شديد ما أشده تعرف في البوادي زمن السيارات قليلة والناس تعرف يعودوا ما ينحروا زمن الصيف إيش إلا المواد الخفيفة كيف ما روح هذا وكيف مواد اللبقة
1: وباش كان يروي والعطش دياله
0: لقرب التنوات عندهم سكة السكة سكة لهم نوع من التنوات صحي الريش قلت الريش لأن اللي عند أطباء محرمين الماء اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة هاو الأواني ما يخالق ممنوعة البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزنك
1: صحيح
0: ذاك النوع هو اللي هم جاله رجلهم فيه السواق جالهم.
1: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوا من غير أتاي طبعا
0: الشراب تبارك الله
1: أكيد كاين الزريق
0: الزريق واللبن مرقق شوي
1: وباش يعدلوا باش كيصوبوا
0: الزريق لا يقبضوا تقريبا لترين من الماء والله لا هو يجر معهم لتر من اللبن يجر معهم لتر من لترين لتر من لترين والله 3 ملمة ولتر من اللبن واللبن على نوعين عندهم اللبن المخمر والتخمير احنا نقول التطعيم مطعم تعد الشكوى خاصة بالتطعيم يعود اللبن مطعم وزين حامض ما هو حامض قبالي وتعد المدفافة يدفوها العلاج ويعدلوا به الزبدة مدفافة وحدها والشكوى الحمراء يقول لك وحدها يقول الشكوى الحمراء ديال الطعم ودائما اللبن وطعم لأن دائما أحسن فيه التطعام لأنه هو الأكثر ولا بالطبع
1: الشكوى وهذيك الحموضة ديالو راه صحية هذيك راه نوع من البكتيريا كتكون صالحة للمعدة
0: من تعود حموضة خبيثة
1: صحيح
0: أيوة يتمشاهم على ذاك الحال إنين يجي مولانا الصيف يفرغ المير عليهم ويعود تعود المسافة 400 و500 كيلو يقبل 3 يظل

0: الرجال المراكب ويركب عليهم ويقوموا قايسين الدشره، وخاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجه ويجيبوا اللي خاص الناس كامله يفوتوا عنهم التيالي اربع خمسه ويجوا.
1: وفي الليل كيف كيفاش يكون السمر في الليالي المقمره؟ اكيد في الباديه عندها طعم خاص.
0: حقيقه في الليل يعود زين حتى، واللباس ما هو خارق، اللباس قليل في الليل، الناس بتيرس هذه الحامية حتى الباس قاع في الليل قاع ما هو خارج. قليل يلبسوا ولا شمية يتكي قاع قدام الخيمة وشي يتكي وسط الخيمة، والراجل الحمد لله دراعة دراعة وسروال، والمرأة لا عندها ملحفات وحدة شيء ثاني من اللباس قاع ما هو عندها لا ملحفات وحدة لك سمعته. وفي الشتاء لا بد أصلا من الدفء، في الشتاء لا بد من الفرو، الفرو شي كيف عايز لبسة كبيرة للجماعة بعد من الجلود الغنم قبل الفرو يلبسوه ويدفي، وإذا عاد عندهم قطيفة يلبسوها. والله ثياب ثاني الشتاء دائما لا بد أن تعرف من لباس لباس غليظ، لأن الشتاء ملي في تيرس يجي شديد جدا.
1: وباش باش يقصروا في الوقت ديالهم، أشني هي بعض الألعاب اللي كانوا كيستعملوا في وبالخصوص في الصيف؟
0: الحقيقة في الصيف عندهم ألعاب، ألعاب كيف نقولوا بالنسبة للرجال يلعبوا شنو قالوا غامة. وضامة اللي مسميها ضامة إسبانيا، هنا في هذه الكلمة كاينة هنا في الأقاليم الجنوبية وكاينة في موريتانيا، لأن
1: وهي أصلها منش كلمة
0: ضامة كلمة إسبانية، لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقولهم قصيرة ذي ضامة وضامة زينة وعاد زين هذاك يشبه بالمهار خارج أمر لي مسألة ثانية هيشاوية وعاء ثاني من الدجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكل قفة باش ما تدقدق مظلع بالحالة مخطط متربع في التربعات حق ذيكم اللي مسمينه يقول صار ضامة، وضامة كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا. زين
1: وإذا هذه من الألعاب ما كاين شي نسيناه ما إلى حاجة اللي عنده علاقة بالصيف؟
0: الألعاب قلنا خريبقة وضامة ودمراو ودمراو
1: بالنسبة للعيال شنو اللي كيميز اللعبة ديال دمراو باش كتميز؟
0: سبحان الله العظيم سد مراو قط لعبوها الانبياء هي ثلاث مربعات، مربع البراني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني، ومنين تقبض انت 12 عود ونقبض 20 بعره منين نقاد ديال ثلاثه ثلاثه من يسادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك ممتاز والله ترى انت بعره عندي انا اذا سادوا ثلاثه العودان الله. ويقول لك الشيخ محمد الماضي الواجب من صفات الرحمن التوحيد كانك دمراو محررها 12 على عد العودان 20 على عد بعرها سلبيه والمعاين اجمع عليهم متقالهم 12 اللي عن الاخ ديالك اخي القول. المهم العليات يعودوا معدلين كشي قالوا كرور يعدلوا في التراب ومسيق الوادي ما هو فيها كان قليل بهم قله الخشب وقله السباغ ولا الشيء فهمتك. والالعاب اصلا الرجال عندهم اللعبه الرياضيه عندهم طيعوز هذا الرخ على بابه وعندهم العرك وعندهم الشيء قالوا اراح
1: وهذه كلهم ألعاب بدنية ديال
0: بدنية وبدوية هذه بدوية أراح ملي حق وشي ذاك يتمشاو ويصيروا حياتهم صعبة زمن البوادي.
1: الله لا يخطيك سي آل سعيدي محمد الحسن، دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في طرد الثقافة الحسنية. ياك ما باقي شي ما ذكرته؟
0: أنا قلت هنا في فصل الصيف في البوادي قدما كيف قلنا نقولوا ما أشده على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف كنا نقوله وأحراق بوجود السيارات الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومتر من أجل المروح. في كل يوم الناس تورد بثلاث ليالي وبليلتين وبليلة ومروح أحيانا وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب، فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف.
1: الله يحفظك. مشكور حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي آل سعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها وطبعا كتحاول تتعامل مع البيئة اللي كتواجد فيها وندرة المياه لأن عندها ثقافة